0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة النساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فان

خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم
تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا
بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله

بعضكم على بعض على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له

كان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس

0: أدبارها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة النساء.
2: طريق الخلاص.
3: أعظم الناس غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها فآثرها على الآخرة ورضي بها من الآخرة حتى يقول بعض هؤلاء الدنيا نقد والآخرة نسيئة والنقد أنفع من النسيئة وهذا من أعظم تلبيس الشيطان وتسويله والبهائم العجم أعقل من هؤلاء فإن البهيمة إذا خافت مضرة شيء لم تقدم عليه ولو ضربت وهؤلاء يقدم أحدهم على عطبه وهو بين مصدق ومكذب فهذا الضرب إن آمن أحدهم بالله ورسوله ولقائه والجزاء فهو من أعظم الناس حسرة لأنه أقدم على علم وإن لم يؤمن بالله ورسوله فأبعد له. ومن حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وإذا تأمل الإنسان حاله من مبدأ حالة كونه نطفة إلى كماله واستوائه تبين له أن من عني به هذه العناية ونقله في هذه الأحوال وصرفه في هذه الأطوار لا يليق به أن يهمله ويتركه سدى، لا يأمره ولا ينهاه ولا يعرفه حقوقه عليه ولا يثيبه ولا يعاقبه. فقد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور، وأن حسن الظن إن حمل على العمل وحث عليه وساق إليه فهو صحيح، وإن دعا إلى البطالة والانهماك في المعاصي فهو غرور، وحسن الظن هو الرجاء. فمن كان رجاؤه هاديا له إلى الطاعة وزاجرا له عن المعصية فهو رجاء صحيح، ومن كانت بطالته رجاء ورجاؤه بطالة وتفريطا فهو المغرور. وسر المسألة أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله في شرعه وقدره وثوابه وكرامته، فيأتي العبد بها ويحسن ظنه بربه ويرجوه ألا يكيله إليها وأن يجعلها موصولة إلى ما ينفعه ويضرب عما يعارضها ويبطل أثرها.
2: قال الله تعالى إن

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورتي الزمر وغافر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورتي الزمر وغافر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن أيماننا نورا وعن يسارنا نورا وفوقنا نورا وتحتنا نورا وأمامنا نورا وخلفنا نورا واجعل لنا نورا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وصل اللهم على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورتي الشورى والزخرف.

الملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور.

يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورتي الشورى والزخرف.
1: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم قنا شح أنفسنا واجعلنا من المفلحين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلوبنا بماء الثلج والبرد، ونقِ قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب هممنا. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك اليقين والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين، أواهين، منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم قلوبنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن، ونعوذ بك من البخل، ونعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. اللهم اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: اعتدلوا سووا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر
1: الله أكبر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. الأمثال
2: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم
2: فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
3: الحمد لله عظم سلطانه وعم إحسانه وعنت الوجوه لعظمته وخضعت الخلائق لقدرته، أحصى كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علما، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. وعنوان هذه الحلقة المن والأذى في الصدقة. تقدم في الحلقة السابقة الكلام على تشبيه من ينفق ماله في سبيل الله بمثال بليغ، وما يحصل للمنفق من ثواب عظيم في الدنيا. جاء ذلك في قول الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، الآية. ذكر الله تعالى بعد هذه الآية بيان ثواب الإنفاق في الآخرة وما يخالفه من المن والأذى في النفقة، فقال جل ذكره: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. قال ابن عطية: لما تقدم في الآية التي قبلها ذكر الإنفاق في سبيل الله على العموم، بين في هذه الآية أن ذلك الحكم إنما هو لمن لم يتبع إنفاقه منا ولا أذى، انتهى كلامه. لأن المنفق في سبيل الله هو الذي يرجو الثواب من الله ولا يرجو ممن أنفق عليه شيئا، وأما الذي ينفق ويريد من المنفق عليه جزاء بوجه من الوجوه فهذا لم يرد به وجه الله، وهذا هو الذي يتبع نفقته بالمن والأذى. قال ابن كثير: يمدح الله تعالى عباده الذين ينفقون في سبيله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات منا على من أعطوه، فلا يمنون به على أحد، ولا يمنون به لا بقول ولا بفعل، انتهى كلامه. قلت: والمن في الصدقة آفة تذهب أجرها وثوابها. والمن بالصدقة نوعان: أحدهما أن يمن بقلبه من غير أن يصرح بلسانه، وهذا إن لم يبطل الصدقة فهو من نقصان شهود منة الله تعالى عليه في عطائه لهذا المال. والنوع الآخر أن يمن عليه بلسانه فيعتدي على من أحسن إليه بإحسانه ويذكره أنه أعطاه كذا وكذا ويعدد عليه أياديه عنده. أشار إلى هذا ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين. وكلا النوعين يؤذي الفقير وليس من صفة المخلصين في الإنفاق والصدقة. فالذي ينفق من ماله ويبتغي بذلك وجه الله ولا يمن بمن على من أعطى فقد وعدهم الله تعالى بقوله: لهم أجرهم عند ربهم، أي ثوابهم على الله لا على أحد سواه. وهذا الوعد من الله تعالى يشعر بأن هذا الأجر عظيم من رب قادر كريم، فقد أضافهم إليه تشريفا لهم وإعلاء لشأنهم. ووعد المنفقين المخلصين بقوله كذلك: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي لا خوف عليهم فيما يستقبلون من أهوال يوم القيامة، ولا هم يحزنون أي على ما خلفوه من الأولاد، ولا ما فاتهم من الحياة وزهرتها، ولا يأسفون عليها لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك. أشار إلى هذا ابن كثير في التفسير. أيها الإخوة المستمعون الكرام، ذكر الله تعالى بعد ذلك ما ينبغي أن يقال للفقير المحتاج في قوله تعالى: قول معروف، أي كلمة طيبة وكلام جميل تقبله القلوب ولا تنكره، يرد به السائل من غير عطاء وستر لما وقع منه من إلحاف في المسألة، ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، أي مغفرة لمن أساء إليك بترك مؤاخذته والعفو عنه. وقد دخل في قوله قول معروف الرد الجميل للسائل، ومغفرة العفو عن السائل إذا وجد منه ما يثقل على المسؤول. وقيل إن المغفرة من الله تعالى لمن يرد السائل ردا جميلا. وذكر ابن القيم في قوله ومغفرة ثلاثة أقوال: الأول المراد بالمغفرة الإحسان بترك المؤاخذة والمقابلة، والثاني أن المغفرة من الله تعالى أي مغفرة لكم من الله، أي مغفرة لكم من الله بسبب القول المعروف والرد الجميل خير من صدقة يتبعها أذى، والثالث أي مغفرة وعفو من السائل إذا رد وتعذر المسؤول خير من أن ينال بنفسه صدقة يتبعها أذى. ثم قال ابن القيم وأوضح الأقوال هو الأول ويليه الثاني، والثالث ضعيف جدا، لأن الخطاب إنما هو للمنفق المسؤول لا للسائل الآخذ، والمعنى أن قول المعروف له والتجاوز والعفو خير لك من أن تصدق عليه وتؤذيه. وختم الله تعالى الآية بصفتين مناسبتين لما تضمنه معنى الآية، فقال جل ذكره والله غني حليم، أي غني سبحانه بذاته عنكم لا يناله شيء من صدقاتكم، وإنما الحظ الأوفر لكم في الصدقة فنفعها عائد عليكم وهو غني عنكم جل جلاله، حليم سبحانه لا يعجل بعقوبة من يمن ويؤذي بصدقته، ومع غناه التام عنكم من كل وجه فهو الموصوف سبحانه بالحلم والتجاوز والصفح مع عطائه الواسع وفضله العظيم. والمسلم يجاهد نفسه في الإخلاص لله في كل أعماله، ويستحضر النية الصالحة لربه في إنفاقه وصدقاته ليفوز بالأجر العظيم من الله تعالى ويأمن من الخوف يوم الفزع الأكبر. اللهم ارزقنا جميعا الصدق في الأقوال، اللهم ارزقنا جميعا الصدق في الأقوال والإخلاص في الأعمال، وأصلح أعمالنا وقلوبنا، وانصر يا ربنا جنودنا على حدودنا، واحفظهم في كل بقعة من بلادنا، وأدم على بلادنا أمنها واستقرارها واجتماعها. هذا ما تيسر ذكره وإراده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري،
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهد.
2: الأمثال
1: في القرآن الكريم ومسالك الهداية.
2: ومسالك الهداية.
4: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام في هذا اللقاء من حلقات برنامجكم نور على الدرب، كما نرحب بضيف حلقتنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، مجيبا على أسئلتكم واستفساراتكم. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ صالح.
2: حياكم الله وبارك فيكم.
1: نحن نهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك ونهنئ المستمعين الكرام، فإذا كان معالي الشيخ من كلمة وتوجيه ونصيحة للإخوة المستمعين فيما يتعلق بشهر رمضان والاستفادة منه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، نهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، جعل الله لنا ولكم منه نصيبا من المغفرة والرحمة والعتق من النار. فهذا شهر عظيم وشهر مبارك، جعله الله موسما لعباده، وفيه ليلة واحدة خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا فضل عظيم لمن وفقه الله وأدرك هذا الشهر، فله أجر عظيم ذكره الله جل وعلا بقوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني، يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم،
1: بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذه إحدى الأخوات تقول: أختي مريضة ولا تستطيع الصيام، ماذا عليها؟
2: تؤخر الصيام إلى أن يزول مرضها إن شاء الله، ثم تصوم ولو بعد رمضان آخر. نعم.
1: وإن كان ذلكم المرض لا يرجى برؤه؟
2: إذا كان لا يرجى برؤه بتقرير الأطباء فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا بدل الصيام. نعم،
1: بارك الله فيكم. الأخ أبو محمد يقول: زكاة مالي في شهر ذي الحجة، ما حكم تقديم زكاة المال في شهر رمضان؟
2: شيء طيب، لتدرك فضل الشهر، تخرجها في رمضان تدرك فضل الشهر وما فيه من الأجر العظيم للمتصدق في هذا الشهر العظيم. نعم،
1: بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تقول إنها صائمة وغلب عليها النوم ولم تستيقظ إلا بعد العشاء، تقول: هل أعيد صيامي؟
2: نوت الصيام الحمد لله، تصلي الوقتين الفائتين. نعم،
1: لكن صيامها صحيح؟
2: صيامها صحيح إذا كانت ناوية الصيام قبل أن تنام.
1: نعم،
2: فإن صيامها صحيح.
1: نعم
2: نعم،
1: بارك الله فيكم. هذا سؤال.

0: عليها زكاة. نعم.
1: بارك الله فيكم. الأخ أبو عبد الله يقول: عندي بلغم كثير أعزكم الله أثناء الصيام، فهل هذا يفطر؟
0: لا، لا يفطر الصائم. نعم.
1: الأخ علي يقول: زوجتي بدأ معها فقدان الذاكرة وتنسى عدد الركعات ويلزمني تذكيرها، ما الحكم الشرعي لمساعدتها ومتابعتها لأداء الفرائض؟
0: جزاك الله خيرا، تجلس عندها وتذكرها بأركان الصلاة وواجباتها وسننها. نعم.
1: بارك الله فيكم. هذا يقول: معالي الشيخ، وقعت على زوجتي في رمضان، فكفارة الصيام شهرين وهي تشق علي بسبب مشقة العمل، ماذا أعمل؟
0: تؤخر القضاء إلى وقت آخر. نعم.
1: بارك الله فيكم. من الأسئلة التي وصلت إلينا معالي الشيخ، الأخ أبو فهد يقول: ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. يقول: ما معنى تصفيد الشياطين هنا؟
0: معناه أنها تحبس، تصفد يعني تحبس عن الصائمين، تحبس عن الصائمين. نعم.
1: نعم. بارك الله فيكم. من الأسئلة أيضا التي وصلت إلينا، المستمع محمد يقول: متى تبدأ النية للصيام؟ وهل تشترط النية في كل ليلة أم تكفي نية واحدة في بداية الشهر؟
0: نيتان: نية عن صيام الشهر كاملا، ونية عن كل يوم، كل يوم له نية عند السحر. نعم.
1: نعم. بارك الله فيكم. إحدى الأخوات تقول: هل يلزم الصبي المميز بالصيام؟
0: نعم، يدرب عليه، يدرب عليه، وإذا أفطر، إذا أفطر فإنه لا ينكر عليه.
1: نعم.
0: لأنه لم يبلغ. نعم.
1: بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تقول أنها طهرت بعد الفجر مباشرة، هل تمسك وتصوم لهذا اليوم؟
0: نعم، طهرت بعد صلاة الفجر.
1: نعم.
0: تمسك عن الأكل والشرب، وأما بعد طلوع الفجر قد بدأ الصيام.
1: هل تقضي؟
0: نعم تقضي.
1: نعم. بارك الله فيكم. هذا أحد الإخوة يقول: معالي الشيخ صالح، ما حكم القراءة من المصحف في صلاة الليل، حيث إن حفظي قليل وأرغب في ختم القرآن الكريم؟
0: لا بأس عليك إن شاء الله، وهذا شيء طيب، تقرأ من المصحف إذا كنت لا تحفظ القرآن. نعم.
1: بارك الله فيكم. أبو عبد الله يقول: في رمضان الماضي كانت أختي مريضة بالسرطان ولم تستطع الصيام، الحمد لله هذه السنة طيبة وصامت، سؤالي عن رمضان الماضي ماذا تعمل؟
0: تقضيه، تقضيه وتطعم عن كل يوم مسكين. نعم.
1: بارك الله فيكم. هذا الأخ محمد يستفسر عن قول الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير.
0: قوله جل وعلا: لا تدركه، أي الله جل وعلا، لا تدركه يعني لا تحيط به وإن رأته. فالله جل وعلا يرى، يراه عباده المؤمنون في الآخرة، تقر أعينهم برؤية ربهم، ولكن لا يحيطون به لعظمته سبحانه وتعالى. نعم.
1: بارك الله فيكم. الأخت أم روان تقول: النمل منتشر عندي في البيت ويطلع من بين السراميك، هل يجوز استخدام المبيدات الحشرية؟
0: إذا كان يؤذيكم فأتلفوه بأي شيء يقضي عليه، لأن المؤذي يمنع أذاه. نعم.
1: بارك الله فيكم. الأخ فهد يقول: ما حكم بخار الصدر للصائم؟
0: لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لأن هذا كل عنده بخار، كل مسلم عنده بخار في صدره. نعم.
1: بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذا يقول: ما حكم من ترك قضاء صيام رمضان حتى دخل رمضان الذي بعده؟
0: يلزمه القضاء والكفارة عن التأخير، إلا إذا كان لا يستطيع ثم تجددت استطاعته.

0: ركعته عند رمضان الجديد فإنه يصوم فقط.
1: نعم،
0: يصوم رمضان الماضي فقط. نعم
1: نعم، بارك الله فيكم. أحد الإخوة يستفسر عن قول الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ما هو تفسير هذه الآية؟
0: الله جل وعلا لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به وإن رأته، فإن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة لكن لا يحيطون به لعظمته وجلاله سبحانه وتعالى. نعم،
1: بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تقول: ما حكم السعي والطواف بالعربة للقادر على المشي؟
0: ما يجوز، ما يجوز الطواف على العربة للقادر، بل يجب المشي. نعم،
1: بارك الله فيكم. هذه سائلة تقول إنها حريصة على صلاة الشفع والوتر حتى في السفر، ولكن في السفر تقول نقصر أحيانا ونجمع جمع تقديم وأحيانا جمع تأخير. تقول: سؤالي، في حالة جمع التقديم للمغرب والعشاء هل تصلي الوتر بعد صلاة العشاء في حالة الجمع؟
0: اي نعم، تصليها بعد جمع التقديم. نعم،
1: بارك الله فيكم. هذه سائلة تقول: سقط مني الحمل في الشهر الرابع، هل يغسل ويكفن وهل أسميه وهل أتمم له؟
0: نعم، الشهر الرابع نفخت فيه الروح فله حكم الكبير. نعم،
1: بارك الله فيكم علي الشيخ. هذه إحدى الأخوات أيضا تقول: أنا الآن في العدة، هل يجوز لي الذهاب لزيارة والدي ووالدتي الكبيران في السن ولا يستطيعان الخروج؟
0: نعم، لا بأس بذلك، لكن تسرعين، تسرعين لترجعي إلى بيتك. نعم،
1: بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تقول إنها اعتمرت وكانت لابسة الكمامة تحت غطاء الوجه، فهل عليها شيء؟
0: لا أعلم أن عليها شيئا. نعم،
1: بارك الله فيكم. من الأسئلة التي وصلت إلينا معالي الشيخ، أحد الإخوة يقول: أجريت لي عملية في الرأس وكنت تحت تأثير البنج لمدة 3 أيام تقريبا، وفاتت علي صلوات تلك الأيام، ماذا أفعل؟
0: تقضيها، بارك الله فيك، تقضي صلوات هذه الأيام عندما يعود إليك فكرك. نعم،
1: بارك الله فيكم. هذه أم محمد تقول: والدتي كبيرة في السن والذاكرة عندها تضعف في بعض الأحيان، هل يجوز لها الجمع بين الصلوات؟
0: نعم، يجوز لها الجمع بين الصلوات إذا كانت تحتاج إلى الجمع فإنه يجوز لها، رخصة. نعم
1: نعم، بارك الله فيكم. هل يجوز للمرأة المحادة أن تنتقل من بيتها القديم إلى البيت الجديد علما بأنها محتاجة إلى النقل لظروفها الخاصة؟
0: نعم، لا بأس بذلك.
1: بارك الله فيكم علي الشيخ. هذا يقول: أنا من أهل الرياض وذهبت لإنجاز عمل في مكة المكرمة ولم يكن عندي أي نية، لكن سمحت لي الفرصة بالعمرة، يقول: هل أحرم من مكة أم أرجع إلى ميقات أهل نجد؟
0: تذهب إلى التنعيم، إلى التنعيم وتحرم منه. نعم.
1: إحدى الأخوات معالي الشيخ تقول: أنا في شهر 8 العام الماضي صمت القضاء الذي علي، ولما وصلت لآخر يوم قضاء كنت صائمة وانقطع صيامي بسبب العذر الشرعي حتى دخل شهر رمضان، تقول: هل علي كفارة وماذا أصنع؟
0: ليس علي كفارة، لأن هذا ليس بيدها، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، لكن تكمل بعد رمضان، تكمل ما عليها. نعم
1: يا شيخ، هل يأثم من يسوف القضاء حتى يدخل عليه رمضان الآخر؟
0: الأمر موسع، ما يأثم إن شاء الله، لكن عليه أنه ما يفرط بل يبادر. نعم
1: نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذا الأخ محمد يقول: ما حكم صلاة السنة جالسا مع القدرة على القيام؟
0: لا بأس بذلك، لكن لك نصف الأجر.
1: نعم، أيضا من الأسئلة التي وصلت معالي الشيخ ونحن في شهر رمضان، يقول: هل يجوز أداء العمرة عن والدتي الكبيرة في السن؟
0: لا، ما دامت معها فكرها فتعتمر بها، تعتمر بها. نعم،
1: بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذا أحد الإخوة يسأل عن هذا الحديث: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. يقول: ما معنى إسباغ الوضوء على المكاره؟
0: في وقت البرد، يعني في وقت البرد، فإن الوضوء يشق في وقت البرد، فإذا صبر على هذا البرد فإن له أجر عظيم. نعم.
1: الأخ خائعين يقول: لدي أخت وكانت غير بارة بالوالد ولم تزره، وعندما توفي لم تحضر جنازته ولم تره قط، ما حكم التعامل معها ونحن مقاطعين لها جميعا؟ أفيدون معالي الشيخ.
0: إذا كان مقاطعتها تردعها عن ذلك قاطعها، أما إذا كانت ما تزيدها إلا شرا فلا تقاطعها وإثمها عليها. نعم.
1: نعم. محمد أحمد من اليمن يقول أنه ذهب إلى صلاة الجمعة ولم يدرك منها إلا التشهد الأخير، وصلاها جمعة ركعتين فقط، ماذا يفعل في هذه الحالة؟
0: يعيد الصلاة، لأنه ما تدرك الجمعة إلا بإدراك ركعة. نعم.
1: نعم. بارك الله فيكم. هذا الأخ عبد الله محمد من بريطانيا يسأل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس، أو قال من أبناء فارس، حتى يتناوله. ما صحة هذا الحديث وما معناه؟
0: الحديث صحيح، وهذا تحقق في علماء أجلة ظهروا من بلاد فارس، فهذا الحديث هذا صحيح، وظهر مصداقه بظهور علماء أجلة في الحديث والتفسير وغيره من بلاد فارس. نعم.
1: أيضا في سؤاله الثاني معالي الشيخ يقول: ما أسباب الثبات والاستمرار على طلب العلم خاصة معاهدة القرآن الكريم؟ أجد نفسي أحفظ وأنسى كثيرا، هل لهذا سبب؟
0: الانشغال، ربما عندك شواغل وعندك أمور تشغلك وتنسيك، فخفف من الأعمال التي تنسيك القرآن. نعم.
1: وهل المعاصي لها دور وسبب في نسيان القرآن؟
0: نعم، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، إذا حفظه الإنسان فهي نعمة عظيمة، وإذا نسيه إن كان لخلل في ذاكرته فلا يؤاخذ، أما إذا كان نتيجة إفراط وإهمال فإنه قد خسر هذه النعمة. نعم.
1: بارك الله فيكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، أن شاركتمونا في الإجابة على أسئلة الإخوة والأخوات في هذا اللقاء، فشكر الله لكم.
0: حياكم الله وبارك الله فيكم.
1: كما نسعد أحبتنا الكرام بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على الواتساب على الرقم 011-442-5513 011-442-5513، وسوف نعرضها بإذن الله تعالى على ضيفنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان في حلقات هذا البرنامج. كما نشكر الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجلي هذا اللقاء، وحتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. ولمسلم: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه الترمذي والنسائي بنحو هذا. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والماشيان أيهما بدأ فهو أفضل. رواه البزار وابن حبان في صحيحه. وعن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام اسم من أسماء الله تعالى، وضعه في الأرض فأفشوه بينكم، فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم السلام، فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم. رواه البزار والطبراني، وأحد إسنادي البزار جيد قوي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفرق بيننا شجرة، فإذا التقينا يسلم بعضنا على بعض. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي. وعنه رضي الله عنه أن رجلاً مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فقال: سلام عليكم. فقال: عشر حسنات. ثم مر آخر فقال: سلام عليكم ورحمة الله. فقال: عشرون حسنة. ثم مر آخر فقال: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال: ثلاثون حسنة. فقام رجل من المجلس ولم يسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أوشك ما نسي صاحبكم، إذا جاء أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، وإن قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه ابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي. في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله رب العالمين،

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جرير رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم غزاة مجتاب النمار والعباء متقلد السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى ما بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى، ثم خطب فقال: يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في الحشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم والنسائي. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: سأل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك القوم، ثم إن رجلا أعطاه فأعطى القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن خيرا فاستن به، كان له أجره ومثل أجور من تبعه، غير منقص من أجورهم شيئا. ومن سن شرا فاستن به، كان عليه وزره ومثل أوزار من تبعه، غير منتقص من أوزارهم شيئا. رواه أحمد والحاكم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وعن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن سنة حسنة فله أجرها ما عمل بها في حياته وبعد مماته حتى تترك، ومن سن سنة سيئة فعليه إثمها حتى تترك، ومن مات مرابطا جرى عليه عمل المرابط حتى يبعث يوم القيامة. رواه الطبراني. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الخير خزائن، ولتلك الخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله عز وجل مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. رواه ابن ماجه واللفظ له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من داع يدعو إلى شيء إلا وقف يوم القيامة لازما لدعوته ما دعا إليه، وإن دعا رجل رجلا. رواه ابن ماجه ورواته ثقات. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: يقول خليلي صغ عقودا من الشعر ونظر

0: في السر والجهر فرارا بدين الله غادر أرضه وفارقها مستسهلا كل ذي.
1: قال تعالى: الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وقد قال بعض السلف: إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله تعالى يقول:

ذنوب للصنم ولله الحق تبارك وتعالى، فالصنم أبكم لا يتكلم ولا ينطق بخير ولا يقدر على شيء بالكلية، لا مقال ولا فعال، وهو مع هذا كل وكلفة على مولاه، أينما يبعثه لا يأتي بخير ولا ينجح مسعاه. فهل يستوي من هذه صفاته مع من هو متكلم يأمر بالقسط والعدل ويدعو إليه وهو الله تبارك وتعالى الذي يدعو عباده إلى توحيده وطاعته وهو على طريق واضح بيّن؟

0: وأقرب إن الله على كل شيء قدير.
1: يخبر تعالى عن كمال علمه وقدرته على الأشياء في اختصاصه بعلم السماوات والأرض، فلا اطلاع لأحد على ذلك إلا أن يطلعه الله على ما يشاء، وفي قدرته التامة التي لا تخالف ولا تمانع، وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون ما يريد كطرف العين، كما قال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. والله عز وجل قادر على إقامة الساعة في أقرب من لمح البصر، ولا يمتنع عليه شيء أراده.
0: والله

ثم ذكر تعالى منته على عباده في إخراجه إياهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، ثم بعد هذا يرزقهم السمع الذي به يدركون الأصوات، والأبصار التي بها يحسون المرئيات، والعقول التي يميزون بها بين الأشياء ضارها ونافعها، والأفئدة هي العقول التي مركزها القلب، وبالعقل والدماغ يميز بين الأشياء ضارها ونافعها، وهذه القوى والحواس تحصل للإنسان على التدريج قليلاً قليلاً، كلما كبر زيد في سمعه وبصره وعقله حتى يبلغ أشده، وإنما جعل تعالى هذه في الإنسان ليتمكن بها من عبادة ربه تعالى، فيستعين بكل جارحة وعضو وقوة على طاعة مولاه. وقد جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن دعاني لأجيبنه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فإذا أخلص العبد الطاعة صارت أفعاله كلها لله عز وجل، فلا يسمع إلا لله، ولا يبصر إلا ما شرعه الله، ولا يبطش ولا يمشي إلا في طاعة الله، مستعيناً بالله في ذلك كله. ولهذا قال تعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، كما قال في الآية الأخرى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ألم

0: عباده إلى النظر إلى الطير المسخر بين السماء والأرض، كيف جعله يطير بجناحيه بين السماء والأرض، وسخر الهواء يحملها، ما يمسكها في جو السماء إلا الله بقدرته. إن في ذلك التسخير دلالات على أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له.
1: الوجيز في التفسير.
0: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الوجيز في التفسير.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الحازمي من سورة الرعد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض

طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الحازمي من سورة الرعد.
1: نماذج من حرص السلف على السنة. كان ابن عمر رضي الله عنه يصلي على الجنازة ثم ينصرف ولا يتبعها ظانا أن هذا هو كمال السنة، ولم يعلم بالفضل الوارد في اتباعها حتى تدفن. فلما بلغه حديث أبي هريرة رضي الله عنه ندم على فوات السنة، وتأمل ماذا قال. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه كان قاعدا عند عبد الله بن عمر إذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال: يا عبد الله بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. فأرسل ابن عمر رضي الله عنه خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة رضي الله عنه، ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت. وأخذ ابن عمر رضي الله عنه قبضة من حصباء المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول، فقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة رضي الله عنه. فضرب ابن عمر رضي الله عنه بالحصى الذي كان في يده الأرض، ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. رواه البخاري ومسلم. قال النووي رحمه الله: وفيه ما كان الصحابة عليه من الرغبة في الطاعات حين يبلغهم، والتأسف على ما يفوتهم منها وإن كانوا لا يعلمون عظم موقعه.
2: هدايات من آي القرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مستمعين الكرام، هذا بعض مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية: أعظم به من هدى يناله المؤمنون المتقون. وكيف لا يكون ذلك وهو عطاء الجواد الكريم وفضل المنان العظيم. وعد الله عبده المؤمن بالنجاح في الدنيا والفلاح في الآخرة يملأ قلبه باليقين. ألا تشعر بالطمأنينة تغشى روحك وأنت تعلم عاقبة إيمانك؟ كيف لا يتمكن من الهدى ويثبت عليه ويستعلي فيه من جمع صلاح الباطن بالإيمان وصلاح الظاهر بلزوم الصالحات؟ لا يبلغ الإنسان رتبة الفلاح حتى يعظم حظه من الإيمان والصلاح.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة نوح حتى سورة الإنسان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة نوح حتى سورة الإنسان.
1: أسفر الصباح عن أمل جديد،
2: ننطلق إليه بعزم ويقين
1: وتوكل على الله،
2: نعم المعين،
1: اللهم
2: بك أصبحنا،
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا،
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم اللهم بك أصبحنا. صبيحة هذا اليوم السادس من ربيعنا الأول لعام 1448 للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: تحية طيبة لكم فريق العمل الإشراف العام في حان السبيعي، رئاسة التحرير عبد الله الزهراني، في الإعداد والتقديم محدثكم ومحبكم سلطان أربيع، في التنسيق بندر الحسين، وفي المحتوى عمر السبيعي وعبد الرحمن الحوطي، في التنفيذ على الهواء عبد الرحمن محزري، ومن الإخراج ناصر آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
4: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
5: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده،
6: سبحان الله. من قالها حين يصبح وحين يمسي 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: اللهم إنا نحمدك ونثني عليك الخير كله، نحمدك بكل المحامد التي أنت أهل لها، فأنت سبحانك وبحمدك بقدرك ومكانك وعلوك على خلقك، نسألك يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا أن تيسر أمورنا، وأن تفرج أمامنا الأبواب، وأن ترزقنا من كل خير ناصيته بيدك. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، تحية طيبة لكم على الهواء، ورحلة صباحية جديدة نصحبكم فيها حتى الساعة 8:30 بإذن الله تعالى، مع موضوع أربعائي جديد كالمعتاد عن الصحة والعافية، لأن صحتكم وعافيتكم تهمنا. حديثنا اليوم شوي من فوق الصحة والعافية شوي، اليوم سنتحدث عن
7: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه فقال: يا رسول الله، لو اتخذت فراشا أوثر من هذا. فقال: ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة ثم راح وتركها. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والبيهقي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف. وفي رواية: كان وساد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتكئ عليه من أدم حشوه ليف. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدة وإزارا غليظا، قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم. قوله ملبدة أي مرقعة. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: صنعت سفرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة، فلم يجد لسفرته ولا لسقائه ما يربطهما به، فقلت لأبي بكر: والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي. قال: فشقيه بإثنين واربطي بواحد السقاء وبواحد السفرة. ففعلت، فلذلك سميت ذات النطاقين. رواه البخاري. النطاق شيء تشد به المرأة وسطها لترفع به ثوبها عن الأرض عند قضاء الأشغال. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رق لي، فأكلت منه حتى طال عليه فكلته ففني. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وعن عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه، وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. رواه البخاري. وعن علي بن رباح قال: سمعت عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: لقد أصبحتم وأمسيتم ترغبون فيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزهد فيه، أصبحتم ترغبون في الدنيا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزهد فيها. والله ما أتت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من دهره إلا كان الذي عليه أكثر من الذي له. قال: فقال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسلف. رواه أحمد ورواته رواة الصحيح، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: كريم من حضرموت، ذكركم تثري حياتكم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة التكوير من أواسط سور المفصل، وهي من السور المفتتحة بالشرط، وسميت سورة التكوير بذلك لافتتاحها بذكر الشمس وما يكون من تكورها يوم القيامة، وهو جمع بعضها إلى بعض فتلف ويذهب بضوئها ويرمى بها. وتحدثت سورة التكوير عن أهوال يوم القيامة وأحداثه، وعن صدق القرآن وعظمته، وتمتاز آيات سورة التكوير بقصرها وقوة ألفاظها. وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 21، وهي قوله تعالى: مطاع ثم أمين، ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة ثم، فهي تقرأ بفتح الثاء هكذا ثم، ومن الخطأ قراءتها بضم الثاء هكذا ثم، لأن ثم بفتح الثاء معناها هناك، ومعنى الآية أن جبريل عليه السلام مطاع هناك في الملأ الأعلى، لديه من الملائكة المقربين جنود، نافذ فيهم أمره، مطاع رأيه، ذو أمانة. أما ثم بضم الثاء فهي حرف عطف يفيد الترتيب مع التراخي، ولا يتناسب معناه مع معنى الآية.
1: وأن أتلو القرآن.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. في كل آية نور ورحمة،

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: محاسن الإسلام.
2: الدين عند الله هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
3: إن الدين عند الله الإسلام.
4: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
2: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
4: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
3: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
4: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم فيها وفي بدايتها وفي هذه الحلقات التي نتحدث فيها عن محاسن هذا الدين الإسلامي كله، وهو كله محاسن. نتحدث عن الأوامر، عن النواهي، عن التشريعات التي جاءت في ديننا الحنيف، نبين ونحاول أن نبرز ما فيها من خير للمسلمين، ونحاول أيضا أن نتلمس الجوانب الحسنة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. ومثل ما ذكرنا أن كل هذه الجوانب حسنة وكلها خير وكلها بركة جاءت من عند الله تبارك وتعالى. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، محدثكم والحمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أهلا وسهلا دكتور، حياكم الله معنا في بداية هذه الحلقة. دكتور، نتحدث في هذه الحلقات عن محاسن الإسلام، ومثل ما ذكرت أن تشريعات الإسلام الأوامر والنواهي هي كلها محاسن، نحاول أن نبينها في هذه الحلقات ونستعرضها أيضا. دكتور، في هذه الحلقة سنتحدث عن أمر مهم جاء به الإسلام واعتنى به الإسلام اعتناء بالغا، وهو فيما يتعلق بالبيوع. سنتحدث عن محاسن الإسلام في البيوع من خلال التشريعات التي جاء بها الدين الإسلامي. دكتور، أولا كمقدمة، لماذا نتحدث عن البيوع وكيف اعتنى الإسلام بالبيوع اعتناء فائقا؟ دعني أبدأ الحديث، لأن البيوع هي في تعامل الناس فيما بينهم، فنظم الإسلام هذا الأمر تنظيما عاليا وجيدا لكي يحفظ لكل طرف حقه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالله تبارك وتعالى أنزل دينه على نبيه صلى الله عليه وسلم، وكل ما جاء من عند الله تبارك وتعالى من الأوامر والنواهي هي عبادة لله تبارك وتعالى، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. لكن العلماء لما جاءوا وصنفوا أبواب الفقه جعلوا بابا للعبادات وقابلوه بباب للمعاملات، وجعلوا باب العبادة في العلاقة بين المخلوق وخالقه، وجعلوا باب المعاملة في ما يتعلق بالمعاملات المالية، وإن كانت الأبواب الأخرى تدخل أيضا في المعاملة. لماذا المال؟ المال فيه تشاحح شديد، ولذلك الله تبارك وتعالى ترك بيان الصلاة والزكاة والصيام وكثير من التشريعات لرسوله صلى الله عليه وسلم. نحن في الصلاة عندنا وأقيموا الصلاة، وربما إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة في صلاة الخوف، لكن لا توجد تفاصيل دقيقة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أين التفاصيل التي تبين عدد الصلوات المفروضة والصلوات المسنونة؟ أين الآيات التي تدل على عدد ركعات كل صلاة وأوقاتها؟ ولا يوجد شيء، وإنما بينه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومثل ذلك الزكاة، ففي القرآن الكريم: وآتوا الزكاة، وفيها أيضا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولا توجد تفاصيل في الأموال التي تخرج فيها الزكاة، ولا في أنصبتها، ولا في أمور يعني كثيرة تتعلق بالزكاة ولم يبينها القرآن، وإنما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رسالة أبي بكر ولها حكم الرفع ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين أنواع الأموال الزكوية وما يتعلق بها في الصيام أيضا. يعني يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ثم قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. لكن ما هي الأحكام المتعلقة بالصيام وما وأين وكيف، يعني تفاصيل كثيرة لم يذكرها الإسلام، وإنما بينها النبي صلى الله عليه وسلم قرآن. بأقواله بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وتقريراته. الحج عندنا يعني ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وآيات الحج أشهر معلومات، لكن أين تفاصيل الحج وما فيه من شعائر ومناسك وما فيه من واجبات وأركان؟
2: هي ليست كل في هذه القرآن،
3: هي ليست في سنة القرآن، إنما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حج قال خذوا عني مناسككم، لكن فيما يتعلق بالمال وما فيه من حساسية شديدة
2: في قضية الميراث،
3: في قضية الميراث مثلا العلماء يقولون الميراث لم يتركه الله لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب، وإنما أوضحه
2: بالتفصيل
3: في آيات سورة النساء، بيّن الله تبارك وتعالى في قوله يوصيكم الله في أولادكم، والآيات التي بعدها ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، ثم الآية التي في نهايته في نهاية
2: على سبيل
3: السورة
2: المثال.
3: على سبيل المثال، فلماذا جعل الله تبارك وتعالى تكفل بما يتعلق بالمال في مسألة الميراث مثلا؟ لما فيه من مشاحة بين الناس وما فيه من حساسية شديدة تتعلق بالمال. يأتي المعاملات المالية
2: قبلها دكتور أيضا الله عز وجل يعني مثل ما ذكرت أنه في نظم علاقة الإنسان مع الإنسان، وبين بالتفصيل أيضا في قضية الطلاق أيضا في يعني بين هذه الآيات
3: صحيح الأمور الدقيقة التي تتعلق بأمور خطيرة فصلها القرآن تفصيلا دقيقا.
2: جميل.
3: لأهميتها ولإزالة الاختلاف فيها وما فيها. ولذلك نقول المال هنا أيضا في المعاملات المالية يعني كان له في الشريعة، وإن لم يفصل فيما يتعلق بالمعاملات المالية من بيوع وإجارة وقرض وسلم وعرايا وغيرها، لم يفصل في القرآن التفاصيل، ولكن الإسلام اعتنى بهذا الباب عناية لا نظير لها في كثير من الأبواب. لماذا؟ لأن أولا المال به قوام حياة الإنسان، المال به قوام حياة الإنسان، وما يتعلق بالمال يقولون مما تعم به البلوى، ما من إنسان إلا هو في حاجة إلى مال، وما من إنسان إلا هو في حاجة إلى بيع وشراء وإجارة وقرض ورهن وهذه الأمور التي، ولذلك اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بما يتعلق بالمعاملات المالية. وقد نشط علماء المسلمين فاستنبطوا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما به ينتظم هذا الباب، وما به نستطيع أن نستلهم المحاسن التي في الإسلام والتي جاء بها في تنظيم باب المعاملات المالية.
2: جميل.
3: ولذلك العلماء لما درسوها وجدوا أن فيها معاوضات، فيها تبرعات، فيها توثيقات، فيها أشياء يعني، وفيها عقود لازمة وعقود غير لازمة، فيها عقود
2: فيها تفصيلات كثيرة
3: يعني وعقود ضمان وعقود أمانة، ويعني تفصيلات كثيرة جدا. لماذا؟ لما يتعلق بهذا الباب من أمور خطيرة، أخطرها الوقوع في الربا.
2: دكتور عفوا عن المقاطعة، ولماذا حذر الله تبارك وتعالى من الربا، ولماذا يعني أذن الله عز وجل بالحرب على الربا على سبيل المثال، ولماذا أوجد الله عز وجل هذه التفاصيل في هذه الشريعة السمحة لغرض واحد وهو حفظ حقوق العباد،
3: حفظ حقوق العباد ودفع الضرر عنهم. تصور أنك عندما تكون في حاجة إلى مال ولا تحصل عليه إلا بزيادة عما متى تستفيد؟ أولا أنك تتضرر بدفع أكثر مما تأخذ. الأمر الآخر ينقطع المعروف بين الناس وتنقطع المبرات، لأن القرض هو مبرة. أنت عندما الآن تتنازل عن جزء من مالك وتعطله فترة من الزمن من أجل أن ينتفع منه بعض المسلمين، وأنت لست مستفيدا شيء، لكن لك حقوق في أنه يعود إليك وأنه ضامن له، هذه فيها دفع للضرر عن الناس، وفيه أيضا إحياء الأخلاق بين الناس وإبقاء المبرات بين الناس، لأن الناس يتضررون، الناس يحتاجون، ليس كل أحد يجد من المال ما يقضي به حوائجه التي أحيانا تتعلق بالضروريات، فأباح له أن يأخذ من الآخرين مالا. فإذا بقي الربا هو سيد الموقف بين الناس، تضرروا ضررا بالغا بسبب الحاجات التي تدفعهم إلى أخذ المال مع اشتراط الربا.
2: جميل دكتور، من القواعد الكلية العظيمة التي جاءت بها الشريعة فيما يتعلق بالمعاملات المالية دفع الضرر، ما هي صور دفع الضرر التي جاءت بها الشريعة الإسلامية في التعاملات المالية؟
3: ذكرت أن من القواعد الكلية الكبرى في الإسلام التي ذكرها العلماء هي قاعدة الضرر يزال، وقد نظمها بعضهم في قوله 50 محررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن بصيرا، ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والنية تخلص إن أردت أجوره. فدفع الضرر، نحن الآن سنتكلم عن دفع الضرر فيما يتعلق بالمعاملات المالية، لكن الحقيقة الشريعة الإسلامية أقامت على دفع الضرر. وإذا كان العلماء يقولون الشريعة جاءت لجلب المصلحة أو تكميلها ودفع المفسدة أو تقريرها، يأتي على رأس المفاسد الضرر، يأتي على دفع، يعني تجد ما من يعني تشريع إلا وفيه دفع ضرر عن الناس.
2: صحيح.
3: ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، وفي رواية لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. تجد أن الله تبارك وتعالى يقول ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ويقول هناك أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ويقول ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فتجد كثيرا من التشريعات يعلل تشريعها بدفع الضرر، فالضرر مبدأ عام، دفع الضرر ليس الضرر، دفع الضرر مبدأ عام في الشريعة، وهو في المال من باب أولى لما في بين الناس في يعني من التشاحح فيما يتعلق بالمال. الناس قد يتغافرون في كثير من الأمور، في الكنايات أو القروش أو ما يتعلق بذلك،
2: لكن في المال،
3: لكن في المال تجد أن المال ربما فرق بين الأخ وأخيه، وبين الجار وجاره، وبين الزوج وزوجه. كثير من المشاكل المالية بين الأزواج، تنهد أسر ويضيع أطفال، والسبب أموال جرت بين الرجل والمرأة، تساهلت المرأة، تساهل الرجل، طمعت المرأة، طمع الرجل، وإذا بها تهد أسرا، بل تهد يعني أبا وزوجة وأخا، ويعني يؤدي ذلك إلى كثير من المشاكل. ولذلك عمر حين سأل رجلا عن رجل أيعرفه، قال نعم، قال أعاملته بالدينار والدرهم الذي تقطع فيه الرحم. انظر كلام عمر، يعني دقيق جدا، عاملته بالدينار والدرهم الذي تقطع فيه الرحم. كثير من الناس تجده يعني ما أحسنه في الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام، في الأمور، في الجانب الناعم في الإسلام الجميل الرائع الذي ليس فيه مغالبة، ليس فيه مغالبة
2: للنفس.
3: أيوة. ولكنه عند أول اختبار في المال يسقط ويرسب، ولا يستطيع أن يتمالك نفسه فيما يتعلق بالمال. وإلا أين يعني لو لم يكن للمال إصر علينا ما امتلأت المحاكم بالقضايا القضايا التي أصلا هي قضايا مالية.
2: صحيح.
3: يعني مفترض أنه لك عندي أعطيك، ولك ولي عندك اقتضي وتعطيني وانتهى الأمر، ولكن لمال المال من شهوة ومن لذة ومن إصر على الناس، تجدهم يتغالطون. والصحابة رضوان الله عليهم لما وقر في نفوس الإيمان، كان كل واحد يعطي صاحبه، ولذلك عندما يعطي صاحبه ماله، ولذلك عندما جاء اثنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم نصحهم في البداية، قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع. فمن يعني أخذ قال فمن قضيت له بحق أخي فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو ليذرها. تذكر بعض الروايات أن الطرفين تنازلا عما لهما، يعني صاحب الحق والطرف الآخر، لأنه أحس أن المسألة يعني فيها نار، فيها عذاب، فيها معاقبة. ولذلك الإسلام انظر فيما يتعلق بالمال، قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. انظر لأن تنظيم المعاملات، ولذلك الإسلام بالمعاملات، بتشريع المعاملات، دفع الضرر عن الناس فيما يتعلق بحياتهم، لأنهم لابد أن يتعاملوا فيما يتعلق بالمال، فشرع لهم تشريعات معينة يستطيعون من خلالها أن يستبيحوا مال بعضهم ببعض في وفق المنهج الرباني. لأنه أنا سأتعامل معك بالمال وتتعامل معي بالمال. قال إن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، قد يبغي أحدنا على الآخر، وطيب سنبتعد عن التعامل المالي سيحصل علينا حرج شديد، لأن لابد أن نتعامل فيما يتعلق بالمال. ولذلك الإسلام وضع التشريعات التي تبيح لي أن أستحل بعض مالك وتستحل بعض مالي بطريقة شرعية لا تبغي فيها علي ولا أبغي فيها عليك. فلذلك انظروا، الإسلام يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. هل التجارة أكل للمال بالباطل؟ لا، هو أكل لمال الآخر ولكن بوجه مشروع. أنت تبيعني وأنا أعطيك الثمن، فتستحل المال بمقتضى ما قدمت من سلعة، وأستحل السلعة بمقتضى ما دفعت من ثمن. هذه التشريعات التي جعلها الله تبارك وتعالى في تشريعات المعاملة دفع عنا الضرر. لو لم يبح لنا مثل هذه التشريعات البيع والشراء والإيجارة وبعض الأمور التي يمكن أن نذكرها الآن والقروض التي يمكن أن نذكرها، لكنا في حرج شديد جدا، لأننا يعني يحرم علينا أكل مال بعضنا. طيب نريد أن نبيع ونشتري، نريد أن نؤجر، نريد أن نقترض، نريد أن يعني أبواب كثيرة في باب المال، ماذا نصنع؟ الإسلام جاء بتشريعات وقال يمكن أن تأخذوا مال بعضكم ولكن وفق التشريع الآتي. جميل. إذا أردتم أن تبيعوا فالأحكام هذه، وإذا أردتم أن تؤجروا فهذه الأحكام، وغيرها من الأبواب.
2: جميل دكتور، اسمح لي نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله نكمل الحديث أنا حول هذا الموضوع الماتع في محاسن الإسلام في دفع الضرر في باب المعاملات المالية. مستمعينا الكرام، فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة مجددا لبرنامج محاسن الإسلام. نرحب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي. حياك الله يا دكتور.
3: الله يحييك شيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام، وحياكم الله جميعا.
2: أهلا وسهلا دكتور. نتحدث عن محاسن الإسلام في البيوع في القاعدة الكلية الكبرى في دفع الضرر التي جاء بها ديننا الإسلامي. دكتور، من أبرز المحاسن التي جاءت بها الشريعة هي قضية الإشهاد في البيع، قضية الإشهاد في الدين. نريد أن نتحدث عن هذين المثالين تحديدا، الإشهاد في الدين وكتابته، والإشهاد أيضا في البيع.
3: طيب أنا بقي لي في السؤال الماضي يعني أمر مهم جدا فيما يتعلق بالأمثلة في دفع الضرر في البيوع في المعاملات المالية، وهي البيوع. لماذا يذكرون البيوع؟ قالوا لأنها أشهر ما يتعلق بالمعاملات المالية، وإلا في جميع الصور هي أيضا تتعلق بذلك. ما يتعلق بالإجارة وكيف دفع الإسلام عنا الضرر في إباحة الإجارة؟ أنت تعرف أن الإسلام منع بيع المعدوم. أولا الإسلام منع أن يكون هناك تعامل إلا بأعيان
2: المشهود المشاهد،
3: أعيان المشهودة. يعني البنوك الربوية العالمية من خلال ما نقرأ إذا عندهم 200 مثلا ينزلوا يعني عروض ب 400، فعنده فراغ كم؟
2: 200.
3: ما يعني ليس لها أصول، ليس لها. عندنا في الإسلام ما ينفع هذا الكلام، لابد أن تكون هناك عين. ولذلك المعدوم سواء كان عينا أم كان منفعة لا يجوز في الإسلام بيعه ولا التعامل فيه. تمام. فإذا عندنا من مبادئ المعاملات المالية منع بيع المعدوم. منع بيع
2: المعدوم
3: عينا أو منفعة. طيب هذا المبدأ الإسلام تركه، دفع عنا الضرر. الإجارة يعني معاملة مالية على معدوم ولا على موجود؟ على منفعة معدومة. على منفعة معدومة. طيب أي معدومة، لأنه أنت تستأجر الآن شقة أو تستأجر سيارة، المنفعة تأتي شيئا فشيئا.
2: أي.
3: وأنت تدفع الإيجار في بداية الشهر.
2: أي صحيح. أي. ليست كاملة.
3: ليست موجودة، ولذلك قالوا المنفعة تحصل شيئا فشيئا. أنا المنفعة تحصل ساعة فساعة فساعة فساعة. إلى انتهى الإيجار. فباح الإسلام بالإيجار دفعا للضرر عنا، لأنه لو استمر هذا المبدأ وهو بيع المنافع المعدومة لما استطعنا نستأجر. هل كل إنسان الآن عنده بيت يسكنها ولا يحتاج الإيجار؟
2: يحتاج.
3: فمن خلال الإجارة وهي إباحة بيع المنافع المعدومة تبقى منافع كثيرة لا يجوز بيعها إذا كانت معدومة. في الإجارة أجاز الإسلام بيع المنافع المعدومة. ألم يرفع الإسلام عنا بهذا ضررا عظيما؟ قد يعني أنت الآن عندك أسرة تريد أن تحفظهم، أن تحفظ صحتهم، أن تحفظ أنفسهم، عقولهم، أعراضهم، وأن تحافظ على مالك، وتحتاج إلى سكن تسكن فيه، تقفل عليه بابك وتأمن فيه من الغوائل. فأباح الإسلام بيع المنافع المعدومة من خلال الإجارة. فيما يتعلق بالإشهاد في الدين وكتابته، وكذلك الإشهاد في البيع، الآن يعني الذمم، يعني الإسلام تعامل مع الإنسان على أنه إنسان، ولم يتعامل على الإنسان على أنه مثال من يعني كائن مثالي. وهذا الإنسان فيه من الشح، فيه من المغالطات، وفيه من الأمور غرائز الله ركبها فيه ليعمر الكون، ولكنها قد تنحرف إذا لم تلتزم شرائع الإسلام. وهنا نقول بأن الإسلام عندما ركب فينا غرائز، مثلا الحرص حرائز، أنه جمع المال غرائز، إنما أراد أن نعمر الكون لا أن نخالف. ولذلك ما أنت تركب الغرائز في الإنسان حتى يحوطها بالتكاليف.
2: أي.
3: حتى يحفظها. يعني الآن كون من غير غرائز هل يبنى ويعمر؟
2: لا.
3: طيب
2: ليس هناك دوافع،
3: ليس هناك دوافع. طيب كون بغرائز لا ضابط لها ولا تشريع ينظمها،
2: سيحل في
3: الخراب. طيب، فإذا الإسلام لما يعني أتى بهذه التشريعات جعل حب المال إحدى الغرائز الأساسية في الإنسان. الإنسان قد يترك أشياء كثيرة ولكنه يتشبث بغريزة حب المال. ولذلك الآن أنا سأعطي إنسانا دينا، طيب من دفع الضرر عني أن الإسلام قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لا أجل مسمى
2: فاكتبوه. كتابة الدين،
3: كتابة أول. الدين مهم جدا. الإشهاد على الدين إذا لم استطع
2: كتابته،
3: أم استطع كتابته. الرهن فيما يقابل الدين إذا لم استطع الإشهاد عليه وكتابته، حتى لا يقع على الإنسان ضرر في أخذ ماله وفي ظلمه بعد ذلك وعدم إعطائه ماله. هذا من دفع الضرر عن الناس. كذلك الإشهاد في البيوع، الله تعالى يقول وأشهدوا إذا تبايعتم. الآن تصور أنك مثلا بعت سيارة وأخذت المال واستفدت منه، وذاك أخذ السيارة وراح، وفجأة يجيه في يوم من الأيام يقول لك أنا ما أخذت منك سيارة، سيارتك في حوشك واقفة وأنا فلوس عندك، تمام. أو مثلا أنت الآن دفعت المال وما استطعت أن تستوفي السيارة، أو عنده مفتاح آخر وأخذها، أصبحت سيارته في بيته وفلوسك في جيبه، ها، وأنت لا يوجد من يشهد لك ويثبت حقك. فالإسلام حين شرع الإشهاد في الدين وشرع يعني كتابة الدين وشرع الإشهاد في البيع، ويمكن أيضا كتابة البيع، هذه الأشياء إنما هي كل، وشرع أيضا الرهن في الدين، الرهن في الدين بحيث إنك تستطيع أن تستوفي مالك وحقك من خلال ذلك الرهن إذا لم يستطع أن يوفي. هذه الأمور كلها من محاسن الإسلام في دفع الضرر عن الناس فيما يتعلق بالمعاملات المالية. أمر واضح في يعني الإسلام عظيم، ولا يقبل أن يظلم أحد يعني من أحد. وفي هذا رحمة لصاحب المال، الطرف الذي يمكن أن يظلم، ورحمة أيضا للذي يمكن أن يظلم، لأن الله تبارك وتعالى بهذه الأمور يعني يحمي الناس من أنفسهم ومما يمكن أن يقعوا فيه من الشح الناشئ عن شهوة المال.
2: أيضا دكتور نقطة مهمة يبدو أنك يعني تجاوزتها في حديثك، وهي قضية الإشهاد في البيع. تحدثت عن الإشهاد في الدين وتحدثت عن الرهن في الدين، لكن الإشهاد في البيع هي يعني قضية مهمة جدا لعملية تمام البيع، لأخذ كل ذي يعني ذي حق حقه، كل طرف يأخذ حقه من خلال الرجوع إلى الشهود في البيع.
3: صحيح. والله تعالى يقول أشهدوا إذا تبايعتم، والعلماء يرتقون بهذا إلى مقام الندب أو الإرشاد كما يذكر العلماء، لما فيه من حفظ الحقوق ولما فيه من دفع الضرر عن الطرفين. قد يقع الضرر على صاحب السلعة وقد يقع الضرر على صاحب المال. فالله تبارك وتعالى حين شرع الشهادة في البيع وقال وأشهدوا إذا تبايعتم، وقال ولا يضار كاتب ولا شهيد، وقال ولا يعني في الشهادة وفي الكتابة قال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا ولا كبيرا إلى أجله، تمام. كل هذه لدفع الضرر عن الإنسان فيما يتعلق بالجوانب المالية.
2: جميل دكتور، بقي لنا نقاط كثيرة فيما يتعلق بمحاسن الإسلام في دفع الضرر، لكن دعنا نرجئها إلى حلقة قادمة إن شاء الله نتحدث فيها بشكل أكثر إسهابا عن هذه التشريعات وهذه الأوامر وهذه النواهي وهذه المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لتنظيم حياة الناس، لتنظيم معاشهم فيما يتعلق بكل أمور حياتهم، ومن ضمنها ما يتعلق بقضية المال التي مثل ما ذكرتم في بداية حديثك أنه يكون فيها مشاحة كبيرة بين الخلق. لذلك جاء الدين الإسلامي بتنظيم هذه العمليات المالية تنظيما شديدا فائق العناية ليحفظ كل ذي حق حقه. شكرا دكتور الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، شكرا جزيلا لإثرائك لهذه الحلقة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك.
3: شكرا لكم وبارك الله فيكم، وأسأل الله أن يكتب لنا الإخلاص في القول والعمل.
2: اللهم آمين. مستمعين الكرام، في نهاية هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محاسن الإسلام.
4: محاسن الإسلام.
5: الدين عند الله هو الإسلام.
6: هو الإسلام.
0: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
7: إن الدين عند الله الإسلام.
8: حاز المحاسن كلها وأضاء من

0: المتلاقيين يدعو للآخر بالسلامة.
1: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
2: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
1: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام.
2: في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. تلاوة مباركة بصوت القارئ مختار الحاج إمام جامع الريان في مكة المكرمة.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وصفها الله بأنها من أحسن القصص في القرآن الكريم. نحن نقص عليك أحسن القصص. من أول الدروس في قصة يوسف وجوب العدل بين الأبناء. لا تفرق بين أبنائك في العطية، لا تحابي أحدا من أبنائك في العطية ولا في الميل، فإن هذا يوغر صدور إخوته عليه. وقصة يوسف كما تلاحظون من أولها الله سبحانه وتعالى نبه إلى هذا، عندما قال الله عندما قال إخوة يوسف إن أبانا لفي ضلال مبين بسبب حبه وميله إلى أخيهم يوسف. ولذلك فإنني أقول لنفسي وأقول للإخوة المشاهدين، اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، ولا تفرقوا بينهم في العطايا حتى ينشأوا متحابين متآلفين، ولا يقع بينهم وحشة، ولا يقع بينهم حسد، ولا يقع بينهم بغضاء.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وحلقتنا هذه سنبدأ فيها بالقصة المحببة للنفوس، وهي قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. وضيفنا المعهود والمعروف فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بك فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك يا مرحبا.
1: قصة ممتعة صراحة، أنا انتظرها جداً. بداية البرنامج. نعم قصة صحيح. سيدنا يوسف، ما السر في يعني حبها يعني سبحان الله سورة كاملة مهما قرأتها وكررتها لا تمل منها، صدق ما السر في هذا؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كما تفضلت دكتور حذيفة، قصة يوسف عليه الصلاة والسلام
2: ذكركم للقرآن الكريم. ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.
3: مهم جدا، وأحسب أنه في وقت الحاضر أكثر أهمية، ولا سيما مع انتشار أدوات التواصل وأدوات يعني الحصول على المعرفة والسماع من الفتاوى والسماع من كما يقال ومن الذكاء الصناعي. الناس الآن أيضا دخلوا فيه بحيث أنهم يلجأون إليه كثيرا في أخذ معلومات والاستفادة من هذا، لا مانع منه، لكن لا يصل إلى أن يدخل هذا المتصفح أو هذا في بحيث يقول الله ما لا يعلم. ولهذا الآية يقول الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل يعني مدرجة، جعل القول على الله كأنه أعظم الشرك، والشرك هو أعظم ذنب عصي الله به. ومع هذا فالقول على الله بغير علم خطير جدا، من أعظم الذنوب وأخطرها وأكبرها، لأنه يتضمن نسبة الأحكام من الله عز وجل وهي نسبة غير صحيحة. فلهذا يدخل في ذلك، وأحب فعلا أنبه الإخوة المتابعين ولا سيما هؤلاء الذين يعني يتقلبون ويقلبون نظرهم في أدوات التواصل وسهولة الحصول على المعلومة وحصول، يدخل في هذا الإفتاء بغير علم، ويدخل فيه تحليل الحرام وتحريم الحلال والكلام في العقيدة من غير دليل وتفسير النصوص الشرعية بمجرد الرأي. يا أخواني، لا يكفي للمسلم مجرد أن يقرأ من كتاب أو يسمع من آلة أو كما قلت يتصفح من هذه المقربات العلوم، مجرد أن يسمع ولا يسأل وتأتي الفتوى، هذا لا يجوز الاعتماد عليه أبدا. لأن الذي يريد أن يبني ذمته لابد إن كان من العلم، فهذا لا شك طبعا له طريقه ودربه وله اجتهاد، وإن كان من الاجتهاد، لكن غير ذلك لا، عليه أن يسأل العلم ولا يعتمد على فهمه ولا يعتمد على تقريبه للصفحات وتقريبه للمواقع. هذا كله هذا فعل هذا، ولهذا السؤال هذا مهم جدا، هذا السؤال من الأخ الكريم، وأحسب أنه فعلا يعني أدرك سهولة كما يقال حصول على المعلومة، وسهولة أن تقدم سؤالا فيأتيك الجواب، لا تعتمد على الأجوبة، لأن كل سؤال له ظروفه، وكل سؤال له فعلا المفتي أو العالم حينما تسأله هو يجيبك جوابا خاصا لك أنت، بينما قد جوابه لك لا ينقل لآخر، لأنه سألك تقدير لظروفك ولأحوالك، بينما لو سأله شخص آخر قد يأتي بجواب آخر. أن تستفيد نعم، وأن تقرأ نعم، وتطلع ما لا مانع، لكن أن تعتمد لا. فالآية أمرها خطير، ولهذا يعني هي من كبار الذنوب. ولهذا القول عن الله بغير علم هو التحدث بأمور الإسلام وبأمور الدين، وتحريم الحرام وتحريم الحلال، والفتوى من غير علم، والاستناد إلى دليل صحيح من الكتاب والسنة، وهو حتى من أكبر الكبائر. هو قرين الشرك، هو قرين الشرك بالله عز وجل، لأنه لو تأملته فإن القول على الله بغير علم هو كذب على الله، ونسبة الأحكام والأقوال إليه سبحانه وهو لم يقولها ولم يشرعها، كما أنه يترتب عليه إضلال الناس، إيقاع الناس في الضلال أو في الطريق الخطأ في العبادات والمعاملات، وأيضا يترتب على الجرأة على الله بغير حق، وجرأة على الشريعة، وجرأة على الرسول صلى الله عليه وسلم. فلهذا يعني الذي لا يمتلك العلم الكافي وفي المسائل الشرعية وعليه يتوقف، لا يفتي ولا يقول الله بالعلم، أما يتثقف ويقرأ لا مانع، لكن لا يعتمد على أهل العلم، ويسأل أمور دينه يسأل أهل العلم الثقة الأثبات، والله أعلم.
4: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. معالي شيخنا، يقول الأخ المرسل: هل يبطل الوضوء إذا قمت بتخفيف شعر الشارب وأنا في الوضوء؟
3: هذا السؤال يقول: هل يبطل أو يبطل الوضوء إذا قمت بتخفيف شعر الشارب أو الفم وأنا على وضوء؟ لا، ما كمل توضأ لا يزول بإزالة شيء من الشعر أو الأظفار، سواء شعر الشارب أو شعر الرأس أو شعر العانة، ما لم يمس فرجه. إذا مس فرجه ما ذكره هذا شيء آخر، أما لو أزال شعر إبطه مثلا لا يضر، أو قلم ظفره أو الظفر، القدمين أو اليدين، أصبعين اليدين أو الرجلين لا يضر، بمعنى أنه قلم أظفاره وكان على وضوء، وضوء صحيح، ولا ينتقد بتقليم الأظافر، ولا ينتقد بحرق الشارب أو قصه، ولا بحرق شعر الرأس أو قصه، يعني كل هذا لا يؤثر، لأن كل هذه ليست من نواقض الوضوء، والله أعلم.
4: بارك الله فيكم. على الشيخ: امرأة تصلي قيام الليل ثم تعجز عن إكماله، فأصبحت تصليه مع صلاة الضحى، فهل فعلها صحيح؟
3: نعم، عملها صحيح، خاصة تقول إنها كانت يعني تصلي ثم عجزت لكبر سنها أو لمرض أو لظرف معين، فلا معنى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عائشة تقول: كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 13 ركعة، فلا مانع الأخت الكريمة هذه أن فعلا ما دام عجزت تصلي مع الضحى، بمعنى تصلي، لكنها تصليه شفعا، الوتر ما تصلي تقضيه شفعا، يعني هي مثلا إذا كانت تصلي 11 ركعة تصليها في النهار 12 ركعة، لكن على كل الأمانة لأنها معذورة، وهي على أجرها وثوابها، فما دام أنها يعني تركته لعجز أو لمرض أو نحو ذلك أو ضعف، فلها أن تقضي وردها في النهار، ولكن يكون طبعا كما هو معلوم بعد طلوع الشمس وخروج وقت النهي، بمعنى أنه في وقت الضحى. والوتر كما قلنا لا تقضيه وترا، وإنما تقضيه شفعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراء، بينما في النهار لا، النهار يكون شفعا، والله أعلم.
4: بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. يقول الأخ المرسل: هل قراءة سورة الأعلى خاصة بيوم الجمعة والوتر فقط، أو يجوز قراءتها في أي وقت؟
3: جزاكم الله خيرا. نعم، سورة الأعلى وسورة الغاشية وكسورة قل يا أيها الكافرون وقل الله أحد، هذه نعم تقرأ في لها في مواطن خاصة، مثلا الأعلى والغاشية تقرأ في العيد، وتقرأ في الجمعة، في صلاة الجمعة وفي صلاة العيدين، لكنها ليست خاصة بها، بمعنى هي من القرآن تقرأها وكما تقرأ سور القرآن الأخرى، بمعنى أنها نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر قراءتها في العيدين وفي الجمعة، لكنها ليست خاصة بها، تقرأها في أي وقت مع وردك ومع حزبك من كتاب الله عز وجل، فهي تقرأ كما تقرأ السور القرآنية الأخرى غيرها، وداخلها في قوله فاقرأوا

0: ما تيسر من القرآن. فمن قرأ سورة الأعلى في غير الجمعة فالأمر واسع لأنه من المأجور، لأنه قرأها كما يقرأ سائر آيات القرآن وسائر سور القرآن، ولا حرج في ذلك البتة، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. يقول: إذا كنت أخاف الرياء في صلاتي، هل يجوز لي تخفيفها إذا كنت بحضور الناس وكان من عادة الإطالة؟
0: جزاك الله خيرا. هذا سؤال أحسبه أنه مهم يعني حقيقة. يعني هو يقول أخونا الكريم: إذا كنت أخاف الرياء في صلاتي، هل يجوز لي تخفيفها إذا كنت بحضور الناس وكان من عادة الإطالة؟ لا، إنما الرياء قلبي، الرياء هو في نفسك وفي قلبك وفي داخلك، أنت أدرى هل ترائي ولا لا. ولكن ما دام أن عادتك يعني تصلي في المسجد مثلا مع الناس صلاة طويلة وتطيل الركوع أبدا، على ما أنت عليه. ولهذا هناك قاعدة لطيفة ذكر العلماء ويحسن التنبيه لها، وهي ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك. ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، أو بالعكس إذا كان تركه. المقصود أنك إذا عملت لأجل الناس هذا قد يكون شركا، وإذا تركته يكون رياء. ولهذا قال: الإخلاص أن يعافيك الله منهما، من هذا وهذا. ولهذا الأخوان الكريم، لا، ما دام أنك عادتك أنك تطيل الصلاة مثلا أمام الناس في المسجد، فاستمر على ما أنت عليه، ولا تترك هذا الخير من أجل هاجس الرياء. لأن كما أقول، الرياء يا أخواني قلبي، الرياء بينك وبين ربك، الله أعلم. هل أنت أردت وجه الله عز وجل وأردت الله عز وجل، أو أردت من أجل الناس ليمدحوك، أو لأنك رأيت أستاذك أو شيخك أو أباك، أو رأيت صديقك، أو رأيت إنسانا فعلا يعني تريد أن تريه أنك يعني مثلا متعبد، أو أنك فعلا مطمئن في صلاتك إلى آخره. هذا تعلم أنه قلبي، الله مطلع على نيتك. وخاصة تقول يعني أنك تقول كان من عادة الإطالة، ما دام من عادتك الإطالة فأنت على ما أنت عليه، ما دام أن قلبك سليم وقلبك لم ينصرف إلى البشر أو إلى الناس. على كل حال، فمهما كان فالعبرة فعلا بصلاح النية واستحضار مراقبة الله عز وجل من غير الالتفات إلى مدح الناس أو ذمهم. وتأمل هذه، بمعنى أنت لم تلتفت لا إلى مدح الناس ولا إلى ذمهم، وإنما قصدت وجه الله ومراقبة الله. إذا كان كذلك فلا عليك إن شاء الله، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. معالي الشيخ يقول: ما حكم الصور التي في البطاقات الرسمية، وهل صحيح أن تصوير نصف الجسم لا بأس به؟
0: الصور في البطاقات الرسمية لا إشكال فيها، لأن الحاجة داعية لها. في بطاقة الهوية أو جوازات السفر أو الرخص أو بطاقة العمل أو نحو ذلك، هذه لا إشكال فيها، لأنها الحاجة إليها قائمة ولا بد منها، فلا إشكال فيها. والأمر الثاني أنها ليست كاملة، هي كما قلنا هي وجه أو وجه شيء من الكتفين ونحو ذلك، وفيها مصلحة ظاهرة، وأيضا فيها مطلوبة كذلك، أيضا الجهات الرسمية تطلبها سواء في الداخل أو في الخارج، ولهذا هذه لا حرج فيها. أما التصوير العام عموما، هو لا شك أن المنهي عنه تصوير ذوات الأرواح، بمعنى ما كان فيه روح، فهذا لا يصور. حيوانات وإنسان بني آدم لا يصور، أما الأشجار والبيوت والسيارات والأدوات والآلات هذه لا إشكال فيها. ومع هذا قالوا إن تصوير ذوات الأرواح إذا كانت صورة لا تبقى معها حياة فلا مانع منها، كما لو صورت رأسا فقط أو وجه، أو صورت نصف، لأن الإنسان لا يعيش بنصفه، أو صورت يدا أو قدما أو جزءا من الإنسان، هذا لا إشكال فيه. ومع هذا ابتعد عن هذا، وفي الحلال غنيت عن الحرام وعن المشتبه، لكن إذا كنت يعني محتاج ففي الأمور فإنه لا حرج فيها إن شاء الله، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. معالي الشيخ، سؤال الأخير في هذه الحلقة يقول: الوالدة تملك ذهبا للبس بلغ النصاب، هل يجوز لي أن أدفع زكاته عنها سنويا لأنها لا تملك مالا تزكي به؟
0: السائل الكريم يقول تملك ذهب للبس، الذي نفتي به أن الذهب

0: أما الذي في زكاة المعد للتجارة، المعد للتجارة، أو فعلا يعني يوفر ماله يضعه في ذهب ويحطه عنده، هذا في زكاة. أما ما دام من اللبس ولو كان كثيرا، ولو كانت لا تلبسه دائما، لأن معروف أن لباس الزينة ما يلبس دائما، إنما يلبس في المناسبات، بالمناسبات تأتي قريبا وتأتي بعيدا. ولهذا ما دام أن النية هو أنه اللبس وأنه في المناسبات أنه لا زكاة فيه. وأنت ذكرت أنك قلت الوالدة تملك ذهبا لللبس، ما دام اللبس فالذي نفتي به أنه لا زكاة فيه إن شاء الله، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم ونفع بما قلتم مستمعينا الكرام بهذه الإجابة من معالي الشيخ. نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيها مشكورا على أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. أيضا الشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب استماعكم وإنصاتكم، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534700700 من خلال الرسائل النصية والواتساب. إليكم هذه التحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر في تسجيل هذا اللقاء، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. تثري حياتكم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ثم شبك بين أصابعه قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاء رجل يسأل أو طالب حاجة، أقبل علينا بوجهه فقال: اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة:

ما له ترب جبينه. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. رواه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. رواه البخاري. وعن ثابت بن الضحاك وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم

كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم

قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين

عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن

الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم،

بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم

الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.

جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بيت النبوة.

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا وأحبابنا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا جميعا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، ومع موقف من مواقف بيت النبوة، أعرض الموقف ونعيشه روحا ونطبقه واقعا، ليكون عملا نقتدي به ونورا نهتدي به. موقف اليوم من بيت النبوة يحكيه أنس رضي الله عنه، يقول: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم، فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. إذن أنس رضي الله عنه يبين في هذا الموقف صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، ويبين كيفية الصلاة لتعدد المأمومين. فقال: صليت في بيت أم سليم. أم سليم هي أمه، أم أنس بن مالك. فيقول: فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. اليتيم قيل هو ضمرة، وقيل هو ضميرة ابن سعد الحميري، وقيل غيره. أم سليم رضي الله عنها كانت موجودة في الموقف. فهذا الموقف الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيفية موقف الإمام من المأمومين إن تعددوا. فهنا شابين، وهنا أيضا أم سليم، فكيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي؟ فصلوا الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمام، خلفه أنس واليتيم، وخلفهما أم سليم رضي الله عنهم. هذا الحديث يبين عدة أشياء. أولا، قلنا في حديث سابق صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، وتتكرر مثل هذه. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن تكون البيوت مواقع للناس في أمانهم وطمئنانيتهم، وأن يكون فيها روح بيوت الله. هذه الروح مطلوبة في البيوت حتى تستأنس البيوت وتهدأ، حتى تجتمع القلوب. البيوت المطمئنة هي التي يكون فيها ذكر الله. والناس معرضون حقيقة أن في مواقف معينة أن يغفلون، أو يغفلوا عن ذكر الله، ويغفلوا عن مثلا الكلمات التي فيها من ذكر الله، أو الأحاديث، أو قراءة القرآن. فالصلاة أحد الأمور التي تعيد الناس لذكر الله ولروح البيوت. الصلاة هي أعظم ما يقوم به الإنسان، وفي البيت هو تذكير لأهل البيت، هو فيه روح. حتى سبحان الله، عندما يعلم جميع أفراد البيت أن والدهم أو والدتهم تصلي، تنزل الهدوء وينزل السكينة، وفيها تعليم. يعني حتى الصغار يتعلمون بصلاة البيت ويقتدون. في هذا الإمام هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فصلى خلفه أنس واليتيم، وخلفهما أم سليم رضي الله عنها. طيب، هذا الموقف يدلنا على أن الإنسان في بعض الصلوات لو جمع عائلته وصلى معهم لا إشكال، وخاصة مثلا في صلوات النوافل. لو مثلا كانوا صلاة الفروض، وكانوا مثلا في سفر، أو كان الإنسان مثلا
لم يدرك صلاة الجماعة لأي عذر من الأعذار ثم صلى في بيته فليجمعهم، يجمع أهل البيت، تدخل السكينة وتحثهم على الصلاة، ويتعلم كل إنسان منا، قد يرى ابنه على خطأ وقد يرى زوجته على خطأ وما إلى ذلك، وتدخل الروحانية بين الجميع. الرسول صلى الله عليه وسلم جعل النساء في الأخير وقبلهم ما يكون سواء رجال أو أولاد، فأمر النساء في الإسلام مبني على الستر، أمر النساء في الإسلام مبني على الستر حفاظا عليهن وعلى حتى المجتمع. ولذلك الحمد لله جوامعنا اليوم، مساجدنا، النساء دائما في الخلف، حتى في الحرمين الشريفين يتأخر النساء عن الرجال، فهو حتى أستر لهن. وأفضل لو الإنسان، لو المرأة، أفضل للمرأة حتى لو أرادت مثلا تعدل حجابها، تعدل لبسها، تقف، تجلس، فهذا أستر وأفضل. بل هو أيضا أبعد للناس أن يكونوا في موقف قريب من بعض، فقد يدخل الشيطان وهو الذي يحاول أن يغوي الإنسان، قد يدخل بعض الفتنة وقد يدخل بعض الأمور، لكن بصلاة النساء في الخلف هذه الأمور تندفع. فالإسلام حريص على أن يؤدي الناس الصلاة في كل خشوع وطمأنينة وبعد عن ما يشغلهم وعما قد تشتغل فيها النفوس مما جبلت عليه، وأمور قد تحصل للناس في حياتهم اليومية. ولذلك هذا الموقف يبعد الإمام، يبعد المأمومين عن الاشتغال بغير ذلك. قد يعني يزين الإنسان النظر أو ما إلى ذلك، فهذا الموقف يبعد عن هذا كله. أيضا هذا يدلنا على أن هذا الجمع للصلاة والصلاة بهم روح الأسرة الجميلة. الأسرة دائما عندما تكون أسرة متحابة مجتمعة، وأعظم الاجتماع على الصلاة، فهو موقف جميل. أيضا من الفوائد في هذه المواقف من بيوت النبي النقل لنا، كيف عرفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وهذا خلفه ومسلم خلفه، كيف إلا من هذا النقل، فهو نقل للتعليم. الرسول صلى الله عليه وسلم معلم البشرية، والصحابة يتعلمون وينقلون. أنس نقل هذا الحديث، نقل هذا العلم، أم سليم رضي الله عنها نقلت هذا الخبر ووقفت معهم، مما يدل على أن النقل للعلم أمر محبوب. ننقل الأشياء التي فيها علم للناس، والصغار لا يكون مجرد، بالعكس الصغير له فائدة في نقل العلم. هذه تقريبا أهم الفوائد التي نأخذها في بيوتنا، ونرجو أن نطبقها بإذن الله تعالى. وإلى موقف جديد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا دوما على خير، وأن يجعل ما نستمع إليه وما نقوله فيه الفائدة للجميع. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا الشيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
4: ألو.
3: نعم.
4: السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله.
4: الشيخ محمد.
3: نعم.
4: أبغى أسأل سؤال عن الزكاة طال عمرك.
3: أي نعم.
4: في عندي مبلغ يزيد وينقص، يعني آخر حد له ممكن يوصل لحد معين ويثبت عليه، ما أدري أزكي على الحد الأعلى ولا الحد الأدنى.
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في حال نقصانه،
4: سام،
3: في حال نقصانه هل ينقص عن النصاب؟
4: ينقص عن إيش النصاب؟
3: هل ينقص عن النصاب؟
4: نصاب مبلغ المال ما أدري والله عنه، أنا مبلغ مال ما أدري كم نصاب المال.
3: إذا كنت لا تدري فالاحتياط أنه إذا تم الحول تزكي ما عندك من قليل أو كثير،
4: يعني
3: إلا إذا كنت تعلم أنه أقل من النصاب فليس عليك زكاة.
4: كم نصاب المال طال عمرك؟
3: ها؟
4: كم نصاب المال؟
3: النصاب هو 56 ريالا من الفضة أو ما يعادلها من الأوراق النقدية.
4: 56 ريال من الفضة وما يعادل، لا أكثر من 6 من،
3: نعم
4: أكثر من 56 بالغ. نعم. النصاب زيادة عن النصاب.
3: نعم
4: بالغ النصاب، بس إنه يعني اللي أقصد إن المبلغ ما يثبت، يعني ما يحول على المبلغ إلا الحد الأدنى الظاهر.
3: ما في مانع، ما في مانع إنه ما يثبت. أنت إذا جاء وقت الزكاة فأخرج زكاة ما عندك، فمثلا لو كان عندك 10,000،
4: نعم،
3: تزيد في بعض السنة إلى 20,000،
4: إيه؟
3: وتنقص إلى 10،
4: إيه نعم،
3: وتنقص إلى 5,000،
4: نعم،
3: فإذا جاء وقت الزكاة تزكي 5,000.
4: أزكي على 5,000.
3: نعم.
2: نعم الشيخ محمد.
3: نعم.
2: هذه سائلة معنا على الخط تستفسر من فضيلتكم وتقول بأنها حلفت بألا تحضر زواج أخيها ودعت على نفسها بالشلل وتراجعت الآن وتريد أن تحضر الزواج، هل هناك كفارة؟
3: نعم عليها أن تكفر كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، تفعل الأيسر لها، والغالب أن الأيسر هو الإطعام، فتطعم 10 مساكين إما أن تغديهم أو تعشيهم أو تعطي كل واحد منهم كيلو أو قريبا من الكيلو من الرز، ومعهما يؤدم من لحم أو نحوه. لكن إذا كان يمينها هذا

0: لهذه السائلة ولغيرها أيضا، كل امرأة تدعى إلى حضور نكاح، إلى حضور حفل نكاح، فإنه إن كان فيه منكر لا يجوز لها أن تحضر ما لم تكن قادرة على تغيير المنكر، وذلك لأن حضور المنكر إثم وإن لم يفعله الإنسان، لقول الله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم.
1: قول فضيلة الشيخ أيضا دعاء الشخص على نفسه، لعل لكم توجيه في ذلك شيخ.
0: أي نعم، دعاء الإنسان على نفسه إن فعل الشيء أو إن لم يفعله لا ينبغي، لا شك أنه غلط، وأن الإنسان إذا أراد الحلف فليحلف بالله عز وجل أو ليصمت.
1: نعم فضيلة الشيخ،
0: نعم.
1: السائلة تقول أيضا في سؤالها: هذه البنت الذي يريد أن يتزوجها هذا الولد كان يكلمها بالهاتف، ما صحة هذا العقد وما صحة هذا الزواج؟
0: العقد صحيح، العقد صحيح والنكاح صحيح، وهذا خير ما يفعله الإنسان في إزالة الفتنة التي حصلت بسبب اتصاله بهذه المرأة.
1: نعم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام
2: شيخ محمد.
0: نعم.
2: بالنسبة لسنة الظهر، الإنسان يأتي للمسجد مبكرا ويكون في المسجد قبل الصلاة، هل إذا أذن يقوم يصلي أم لا؟
0: سنة الظهر لا تكون سنة الظهر إلا إذا أذن.
2: نعم،
0: يعني إذا دخل وقت الظهر.
2: طيب لو كان صلاة الظهر مثلا، العصر مثلا
0: قبل الظهر.
2: نعم، الظهر مع السنة القبلية فيها بركة.
0: السنة القبلية للظهر لا تكون إلا بعد دخول وقت الظهر.
2: نعم،
0: أي بعد الأذان.
2: طيب غير الظهر بارك الله فيك،
0: غير الظهر ما في سنة قبلية إلا الفجر.
2: نعم.
0: وأما العصر،
2: نعم،
0: والمغرب،
2: نعم،
0: والعشاء، فالسنة قبلها ليست راتبة.
2: نعم.
0: لكن الإنسان مأمور،
2: نعم،
0: أن يجعل سنة بين الأذان والإقامة.
2: نعم،
0: كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بين كل أذانين صلاة.
2: نعم.
0: نعم.
2: بالنسبة لوضع المصحف على الأرض في أثناء سجود التلاوة، يكون تحت الإنسان، فيه بأس؟
0: ليس به بأس،
2: يضعه تحته ويسجد.
0: يجوز الإنسان أن
2: نعم.
0: يضع المصحف
2: نعم.
0: على الأرض
2: نعم.
0: إذا كانت طاهرة.
2: نعم.
0: سواء وضعه عن يمينه
2: نعم.
0: أو عن يساره، ولكن عن يمينه أفضل.
2: نعم.
0: أو جعله على حذاء صدره وهو ساجد.
2: أثابك الله.
0: وأنت كذلك.
2: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة آخر الليل، حينما كلما مر بآية سؤال سأل، خاص بالإمام أو المنفرد أو الجميع؟
0: المنفرد والإمام.
2: المنفرد والإمام.
0: أما المأموم
2: نعم،
0: فإنه سوف يكون منصتا لقراءة إمامه.
2: نعم.
0: لكن الشيء الخفيف
2: نعم،
0: مثل أن يقول سبحانه
2: نعم
0: أو ما أشبه ذلك
2: نعم،
0: مما لا يصده عن استماع قراءة إمامه
2: نعم،
0: لا بأس به.
1: فضيلة الشيخ.
0: نعم.
1: هذه سائلة معنا على الخط تقول: عندها طفل عمره 8 سنوات، وهذه المرأة تريد أن تؤدي العمرة. بالنسبة لهذا الطفل، هل يجب أن يؤدي معهم أيضا العمرة مع أنه متعب تقول ويتعب كثيرا؟
0: لا يجب عليه أن يؤدي العمرة، ولا يجب على أهله أن يأمروه بذلك، بل الأفضل أن لا يعتمر ما دامت حاله على هذا. فهم إن أمروه بالعمرة ثم اعتمر مع المشقة عليه آثمون، لأنهم شقوا عليه في أمر ليس بواجب. فإن قالوا مثلا: نخشى أن ينكسر خاطره إذا رأنا محرمين ولم يكن محرما، قلنا: ألبسه ثياب الحرام، ولكن لا يعقد النية، يبقى لابسا ثياب إحرامه، وإذا وصلوا إلى مكة أبقوا في البيت.

0: معه أحد ويقول له اخلع ثيابك إذا خلعوا ثيابهم.
1: معنا مكالمة أخرى. هذه سائلة معنا على الخط تستفسر.
0: ماذا تقول؟
1: نعم يا فضيلة الشيخ، تقول ما حكم الغيبة؟ هل تنقص من حسنات المسلم؟
0: نعم، الغيبة من كبائر الذنوب، من المحرمات العظيمة، وهي أن يذكر الإنسان أخاه المسلم بما يكره. وقد مثل الله تبارك وتعالى ذلك بأبشع صورة، فقال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ويتضاعف إثم الغيبة بحسب ما تؤدي إليه من المفاسد، فغيبة العلماء أعظم من غيبة العوام، وغيبة ولاة الأمور الأمراء والحكام أعظم من غيبة غيرهم، لأن غيبة العلماء تؤدي إلى رفض ما يخبرون به من أحكام الله عز وجل وأحكام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وغيبة الأمراء والحكام تؤدي إلى انتقاصهم واحتقارهم وعدم الانصياع لأوامرهم، وفي هذا من الفوضى والفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد. وهي تنقص من أجل الإنسان، لأن هذا الذي اغتاب أخاه إذا كان يوم القيامة فإنه يؤخذ من حسناته، من حسنات الرجل الذي اعتدى على أخيه فاغتابه. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سأل أصحابه فقال من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا من لا درهم عنده ولا متاع، أو قالوا ولا دينار. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا وظلم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. فالواجب على المسلم أن يكف لسانه عن الغيبة والنميمة وكل قول محرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل ألا أخبرك بميراث ذلك كله؟ قال بلى يا رسول الله. قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال كف عليك هذا. قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ نعم.
1: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. معنا مكالمة أخرى الآن. نعم فضيلة الشيخ.
0: نعم.
1: هذه سائلة معنا على الخط تستفسر من فضيلتكم في سؤالها، وتقول بأن لديها مبلغ من المال كانت تخرجه كل سنة وهي موظفة، فاستخدمته في بناء بيت وأخذت عليه حتى اكتمل البيت، فهل عليه زكاة؟
0: يعني على البيت؟
1: نعم.
0: البيت ليس عليه زكاة لأنه بيت سكنة أو بيت إجارة، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. أما إذا كانت امرأة تتجر في البيوت تشتري الأراضي وتعمرها بيوتا ثم تبيعها وهكذا كما يفعل التجار في بضائعهم، فإن عليها الزكاة فيها، لأنها حينئذ تكون عروض تجارة، وعروض التجارة تجب فيها الزكاة كما هو معلوم. نعم
1: جزاكم الله خيرا. ومعنا مكالمة أخرى الآن عبر الهاتف.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: أنا بنت عمرها 15.
0: أي.
2: والبنت هذه معوقة لا تقعد ولا
0: بنت
2: على, على, مكسورة دائم.
1: نعم نعم يا شيخ معوقة. نعم
2: معوقة.
1: نعم
2: وما هي ولا عمره 15 سنة.
1: نعم
2: ولا ودائم على ظهره ولا يعني تفهم لا كلام ولا شيء يعني مع ذكرى فكرة هاي بس بسأل عن الصوم والصلاة بالنسبة.
0: لكن تمت 15
2: ايوة
0: لا بد ان تصوم.
1: يقول يا شيخ بأنها معوقة لا تأكل ودائما على ظهرها وتوكل وتوكل ملعقة يا شيخ الطعام.
0: المهم بارك الله فيك صوموها إلا إذا كان الصوم يؤثر عليها فلا تصوموها وأطعموا عنها عن كل يوم مسكينا.
2: زين عافاها الله.
1: وبالنسبة للصلاة يا شيخ
0: أبعد الآن
2: والصلاة
0: الصلاة
2: أيوة.
0: إذا أمكن أن توضئوها وضئوها وإذا لم يمكن
2: لا على أنا ما أسمع زين قل له أن الصلاة ما أن الوضوء ما تقدر توضبت
0: ما تقدر توضى ولا تز... ولا ت... ولا يمكن توضونها أنتم.
2: لا صعبة على كبيرة هي وعلى ظهرة.
0: إذا يمموها اضربوا بأيديكم على التراب
2: أيوة. ولا تعرف
0: ما تنطق وكفيها.
2: النطق يا شيخ ما تعرف أبد
0: ها؟
2: ما تنطق
1: ما تنطق يا شيخ
2: الاسم ولا شيء
0: ما تنطق
2: ما تنطق لا بالاسم
0: ولا تعرف الصلاة.
2: لا ما عارف ان تسمع للذان سمع بس ما تعرف تقول الله أكبر ولا تعرف تسبح ولا سهل من لسه شوي.
1: قل بأن لسانها ثقيل يا شيخ لا تستطيع أن تنطق مثل ذلك.
0: طيب إذا كانت بارك الله فيك لا تستطيع أن تنطق إطلاقا
1: نعم
0: فتنوي الصلاة بالقلب وتقرأ بقلبها.
1: طيب جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
2: جزاك الله خير.
1: أيها الإخوة والأخوات كان معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. أحسن الله للشيخ وشكر الله له وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أيها الإخوة والأخوات إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: سؤال على الهاتف برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: الشيطان الرجيم.

وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون.

فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله

ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم

وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

تنفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون

مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل

ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون.

وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم

نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين

قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه وسلم تسليمًا كثيرًا. فهذا مختصر للتفسير ميسر، قد بلغت في اختصاره ليسهل فهم كلام الله سبحانه وتعالى، وبلغت في اختيار الألفاظ السهلة ليسهل على الناس فهم كلام الله سبحانه وتعالى. والله تعالى المعين على تحقيقه وإتمامه وإكماله، إنه جواد كريم. وهذا أوان الشروع في المقصود. أولا الاستعاذة، أمر الله سبحانه وتعالى بالاستعاذة عند القراءة بقوله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت. إذن المراد إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى أعوذ يعني ألتجئ وألوذ بالله سبحانه وتعالى. البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، معناها بسم الله، هذا اختصار، كأنك قلت أبدأ بسم الله أو أقرأ بسم الله. عند الأكل آكل بسم الله، هذا معنى بسم الله. بسم الله يعني اختصار لما ستفعله أنت. والبسملة هي آية من الفاتحة، على خلاف بين أهل العلم، هي آية من الفاتحة على خلاف بين أهل العلم، هذا هو الراجح، أن البسملة آية من الفاتحة. فإذا جعلنا البسملة آية من الفاتحة فتكون الآيات سبع بهذه الطريقة. أما إذا بعض أهل العلم يقول أن البسملة ليست آية، فإذا حذفنا البسملة تكون الفاتحة ست آيات. هم قالوا الآية الأخيرة هنا مكان آية، صراط الذين أنعمت عليهم، هنا مكان آية، ثم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه آية أخرى، فتكون المجموع سبع آيات. لكن الراجح أن البسملة آية من الفاتحة، والفاتحة مكية، الفاتحة مكية على قول جمهور أهل العلم. وورد في فضل الفاتحة أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ولها أسماء، فمن أسمائها الفاتحة، لأنه يستفتح القرآن بها. ومن أسمائها أم القرآن وأم الكتاب، لأنها أمت الكتاب بالتقدم. ومن أسمائها السبع المثاني، السبع المثاني. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يعني الحمد ثابت لله، الله سبحانه وتعالى هو المستحق للحمد، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: الحمد لله هو كأنه يأمرنا بأن نقول الحمد لله، يعني هو لفظ خبر يخبرك، لكن معناه الأمر، قولوا الحمد لله رب العالمين. الرب له معاني. المعنى الأول الرب بمعنى المالك، يقال رب الدار يعني مالك الدار. المعنى الثاني المصلح والصانع والخالق، يقال رب الشيء بمعنى مصلحه وصانعه وخالقه. المعنى الثالث السيد المطاع، قال تعالى فيسقي ربه خمرا. الحمد لله ربي يعني رب بمعنى أنه مالك وخالق ومطاع سبحانه وتعالى. رب العالمين، العالمين هو ما سوى الله سبحانه وتعالى، فيشمل جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب. يقول الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، هذه من أسماء الله سبحانه وتعالى. الرحمن هذه تشمل جميع الإنس والجن. الرحيم خاصة بالمؤمنين. إذن الرحيم، الرحمن، الرحيم من أسمائه سبحانه وتعالى وتدل على الرحمة. مالك يوم الدين، يوم الدين، الدين بمعنى الجزاء وهو يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى يملك كل شيء ومن ذلك يوم الدين. كأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا الذي يملك هذا اليوم وهو يوم الجزاء وهو اليوم العظيم، فمعناه أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد، إياك نعبد يعني نخصك بالعبادة، يعني لا نعبد إلا أنت. وإياك نستعين، لا نستعين ولا نطلب العون إلا بك سبحانك وتعالى. إذن نطلب العون على العبادة، نطلب العون في الدنيا، لا نطلب العون إلا منك سبحانك وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا يعني أرشدنا. قد يقول قائل هؤلاء من يقرأ الفاتحة هو مسلم، هو مؤمن، فكيف يقول اهدنا الصراط المستقيم وهو على الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم هو الإسلام. معناه اهدنا يعني زدنا في الهداية وثبتنا على الهدى، هذا معنى اهدنا الصراط المستقيم. ثم وصف هذا الصراط المستقيم فقال صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم بالهداية. ثم خص غيرهم فقال غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا الضالين وغير الضالين وهم النصارى. يستفاد من ذلك أن المهتدي ليس بيهودي ولا نصراني، ولا نصراني. إذن اهدنا الصراط المستقيم، ثم ذكر من هم أصحاب الصراط المستقيم، ثم خص غير هؤلاء. والسنة في حق من قرأ هذه السورة أن يقول بعدها آمين، ومعناه معنى آمين بمعنى اللهم استجب، معنى آمين اللهم استجب. وسورة الفاتحة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فسورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. أما في حال إذا كان مأموما خلف الإمام في الصلاة الجهرية والإمام يجهر، فالفاتحة تسقط عن المأموم، الفاتحة تسقط عن المأموم بمعنى أنه لا يقرأ الفاتحة وإنما يستمع، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذه الآية وهذه المسألة فيها خلاف طويل، لكن هذا هو الراجح والله سبحانه وتعالى أعلم. بهذا ننتهي من تفسير هذه السورة ونشرع في تفسير سورة البقرة. وسورة البقرة مدنية في قول جمهور أهل جمهور المفسرين. وقد ورد أحاديث في فضل هذه السورة سورة البقرة، فمن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى سورة البقرة وآل عمران، قال: اقرأوا الزهروان البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان. فهذه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. الزهروان يعني المنيران، والغيايتان، الغيايه يعني ما يظل الإنسان مثل السحابة. فيوم القيامة تكون هذه السورة سحابة إذا اقتربت الشمس من أعناق الناس يوم القيامة. يقول الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم. هذه الحروف نقول الله سبحانه وتعالى، الله أعلم بمراده بذلك ومعناه، كأنه يقول لنا أن هذا القرآن مركب من هذه الحروف، وهو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فأنتم عجزتم عن أن تؤلفوا مثل هذا القرآن العظيم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ذلك، يعني هذا الكتاب لا ريب، هذا الكتاب الذي بين أيدينا، لا ريب يعني لا شك، لا ريب فيه يعني لا شك فيه أنه من عند الله سبحانه وتعالى، لا ريب فيه، هدى يعني هادي، يهدي من؟ يهدي هدى للمتقين، المتقي الذي امتثل أوامر الله سبحانه وتعالى واجتنب النواهي. قد يقول قائل: المتقي هو مهتدي، فكيف يقول هدى للمتقين؟ نقول هدى للمتقين بمعنى زيادة في هدى، زيادة في هدى وتثبيتا للمتقين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: الذين يؤمنون بالغيب، يوقنون ويصدقون بالغيب، والغيب هو ما غاب عنك من أمور البعث والجنة والحساب، ويقيمون الصلاة، يؤدون الصلاة بحقوقها وأركانها، ومما رزقناهم يعني ومما أعطيناهم ينفقون في طاعة الله سبحانه وتعالى. والذين يؤمنون، ومن صفاتهم الذين يؤمنون بما أنزل إليك، الذي أنزل إليك القرآن، وما أنزل من قبلك، يؤمن بالذي أنزل من قبلك التوراة والإنجيل وغيرهما، وبالآخرة هم يوقنون، يؤمنون إيمانا كاملا بالآخرة. الله سبحانه وتعالى ذكر قبل ذلك الغيب والآخرة من الغيب، ثم خص الآخرة من الغيب من باب التأكيد، من باب التأكيد. ونلاحظ أن الله سبحانه وتعالى في هذه الله سبحانه وتعالى أمر بأمور، نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى جمع بين الإيمان بالغيب وهو عمل قلبي، والصلاة وهو عمل البدن، والصدقة ومما رزقناهم ينفقون، الصدقة وهو يتعلق بالمال، معناه ليس هناك تكليف لقسم رابع، هذه الأقسام فقط هي الثلاثة، وما عداه يكون ممزوج بين اثنين أو أكثر، مثل الحج ممزوج بين المال والبدن وهكذا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: أولئك الموصوفون بما ذكر، أصحاب الصفات السابقة، على هدى من ربهم، يعني على نور وعلى استقامة، وأولئك هم المفلحون، يعني الفائزون بالجنة والناجون من النار. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا، الله سبحانه وتعالى حكم على أناس بالكفر بأنهم لن يؤمنوا مهما فعلت يا محمد، إن الذين كفروا كأبي جهل وأبي لهب، سواء عليهم يا محمد أأنذرتهم أم لم تنذرهم؟ لا يؤمنون، لعلم الله سبحانه وتعالى أنهم لن يؤمنوا. ليس معناه أنك يا محمد تترك دعوتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يدري أن هؤلاء قد حكم الله سبحانه وتعالى بكفرهم. الواجب على النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ، وهكذا من أتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا يدري هل الذي يخاطبه سيموت مؤمنا أو سيموت كافرا. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ثم قال: ختم الله على قلوبهم، طبع الله سبحانه وتعالى على قلوبهم، استوثق بحيث لا يدخلها إيمان. وعلى سمعهم، يعني سمعهم بمعنى أسماعهم، وعلى سمعهم يعني لا ينتفعون بما يسمعونه من الحق. وعلى أبصارهم غشاوة، يعني غطاء، لا يبصرون الحق. ولهم عذاب عظيم، يعني عذاب قوي دائم في الآخرة بسبب كفرهم وبسبب عنادهم. والختم في القرآن الكريم له معاني، الختم بمعنى الطبع، مثل الآية التي أمامنا، مثل الآية التي أمامنا: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وختم على سمعه وقلبه. المعنى الثاني بمعنى الحفظ، قال تعالى: فإن يشأ الله يختم على قلبك، يعني يحفظه، يحفظ قلبك. المعنى الثالث الختم بمعنى المنع، اليوم نختم على أفواههم، يعني نمنعها من الكلام. المعنى الرابع للختم بمعنى الأخير، قال تعالى: وخاتم النبيين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في ذكر المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، في ألسنتهم أمام المؤمنين، وما هم بمؤمنين في الحقيقة، هم يكذبون لأنهم يظهرون خلاف ما يبطنون، هؤلاء المنافقون. في فعلهم هذا إظهار الإيمان وإبطان الكفر، يتصورون أنهم يخادعون الله والذين آمنوا، بحيث أنهم يدفع عنهم

الآخرة، فهذه الأعمال من أسباب العذاب يوم القيامة. قال وما يخدعون إلا أنفسهم، فالله سبحانه وتعالى يعاقبهم عليها في الآخرة. وما يشعرون، لا يعلمون أن خداعهم لأنفسهم، يتصورون أنهم يخادعون الله ويخادعوا المؤمنين، والحقيقة أنهم يخادعون أنفسهم. في قلوبهم مرض، يعني شك ونفاق، وما يعني هذا الشك والنفاق يمرض القلوب، يعني يضعفها. فزادهم الله مرضا. لما أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات، لما أنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن، زادهم مرضا بسبب أنهم كفروا بالقرآن. فكل ما أنزل الله سبحانه وتعالى آيات كفروا بها، فزاد مرضهم، ولهم عذاب أليم، يعني مؤلم في الآخرة، بما كانوا يكذبون، يعني بسبب كذبهم، بسبب كذبهم وافترائهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وقولهم أن القرآن ليس من كلام الله سبحانه وتعالى. وإذا قيل لهم، يقال للمنافقين، لا تفسدوا في الأرض، الإفساد في الأرض بالكفر، الإفساد في الأرض بالصد عن سبيل الله، ببذل الأموال في الصد، صد الناس عن هذا الدين، قالوا إنما نحن مصلحون. يعني يزعمون أنهم مصلحون، يقولون هذا الفعل هو الصح، هذا الفعل هو الإصلاح. إذن المفسد يدعي أنه مصلح، والحقيقة أن ما يفعله ليس بإصلاح، وإنما هو فساد. رد الله سبحانه وتعالى عليهم فقال ألا إنهم بأفعالهم هم المفسدون في الحقيقة، ولكن لا يشعرون، يعني لا يشعرون أن ما يفعلونه هو الفساد، هو الفساد، لا يشعرون أن الله سبحانه وتعالى يطلع عليهم. وإذا قيل لهم، لازال الحديث عن المنافقين، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، آمنوا مثل ما آمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا بالغيب، آمنوا باليوم الآخر، البعث والجزاء، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ السفيه هو الذي يؤمن أن هناك يوما آخر، السفهاء يعني الجهلاء، يعني لا نفعل كفعلهم. رد الله سبحانه وتعالى عليهم فقال ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، لا يعلمون أنهم هم السفهاء. السفيه هو الذي يكذب بالبعث، يكذب بالله سبحانه وتعالى بعد قيام الحجج. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هؤلاء المنافقون، لا زال الخطاب في المنافقين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، نحن معكم مؤمنون. وإذا خلوا إلى شياطينهم، خلوا إلى يعني مع، خلوا مع شياطينهم، مع الكفار، مع أشباههم، قالوا إنا معكم. شياطينهم يقولون كيف تكونون مع المؤمنين وتقولون آمنا، يقولون قالوا إنما نحن معكم، معكم أيها الشياطين، شياطين الإنس والجن، لكن قلنا للمؤمنين نحن مؤمنون معكم، إنما نحن مستهزئون، يعني نستهزئ بهم، نظهر لهم الدين، نظهر لهم الإيمان من باب الاستهزاء، من باب الاستهزاء بهم وليس على الحقيقة. والعرب تسمي كل متمرد شيطان، فهذا يشمل الجن والإنس. ثم يقول الله سبحانه وتعالى الله يستهزئ بهم، الله سبحانه وتعالى يستهزئ بهم، هذا من باب الاستهزاء بهم. متى؟ في الآخرة، يستهزئ بهم بأن يفتح لهم طريقا إلى الجنة ثم يغلقه بأفواه بوجوههم، يستهزئ بهم، يعذبهم، ثم يقول لهم ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذا كله من باب الاستهزاء.
والاستهزاء يضرب لهم بينهم وبين المؤمنين باب.

0: باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، فإذا أتوا رأوا جهنم. هذا كله من باب الاستهزاء بهم، الله يستهزئ بهم ويمدهم، يعني يمهلهم في طغيانهم. الطغيان يعني التجاوز في الحد، يتجاوزون الحد في الكفر والفسوق. ويمدهم في طغيانهم يعمهون، إذن هم يترددون لأنهم منافقون. أولئك الذين اشتروا، اشتروا يعني استبدلوا، استبدلوا الضلالة بالهدى، الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم استبدلوها بالنفاق، بالضلال، بالضلال. إذن قال الله سبحانه وتعالى: فما ربحت تجارتهم. الذي يأخذ الضلالة ويترك الهدى، يستبدل الضلالة بالهدى، قال فما ربحت تجارتهم. فالتجارة هي مبادلة، هي مبادلة، إذن لم يربحوا، هذه التجارة خاسرة. فما ربحت تجارتهم، طيب التجارة هل التاجر هو الذي يربح أو التجارة التي تربح؟ نقول التاجر هو الذي يربح، لكن هذا من باب هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، مثل ما يقول الله سبحانه وتعالى: بل مكر الليل والنهار. هل الليل يمكر؟ نقول مكرهم في الليل والنهار، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: فإذا عزم الأمر. هل الأمر يعزم؟ نقول إذا عزم أهل الأمر. هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية. قال: وما كانوا مهتدين. ما كانوا مهتدين في أفعالهم وفي تصرفاتهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: مثلهم، أي مثل المنافقين، لا زال الحديث عن المنافقين. مثلهم، مثلهم بمعنى صفتهم، كمثل يعني كصفة، مثلهم يعني صفتهم في نفاقهم، كمثل الذي استوقد نارا. استوقد نارا يعني أوقد نارا، فلما أضاءت، لأنه كان في ظلمة، فلما أضاءت يعني أنارت هذه النار، أضاءت ما حوله، فاستطاع أن يبصر واستدفى وأمن من الخوف. ذهب الله بنورهم، أطفأ الله سبحانه وتعالى هذه النور، هذه النار، وتركهم في ظلمات لا يبصرون. لما أذهب الله سبحانه وتعالى هذه النور والنار، تركهم في ظلمات لا يبصرون. فهؤلاء المنافقون، هؤلاء المنافقون يستضيئون بالنور التي فيها، يستضيئون بالنار التي فيها النور، فيستضيئون إذا كانوا مع المؤمنين بالنور الذي معهم في الدنيا. وهكذا هم يقولون كلمة الإيمان فيستفيدون بها حال حياتهم، فإذا ماتوا جاء الخوف والعذاب. قال الله سبحانه وتعالى: فلما أضاءت ما حوله، يعني في الدنيا، استفادوا في الدنيا، يوم القيامة ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. يعني الفائدة التي استفادوا فيها فقط في الدنيا، فإذا أتوا إلى الآخرة يعذبهم الله سبحانه وتعالى العذاب الشديد. والله سبحانه وتعالى قال يعني مستضيء بالنار، يعني مستضيء بالنور من جهة غيره. المنافق يستضيء بالنار من جهة النور، هذا من جهة غيره وليس منه هو، لأنه منافق، لأنه منافق، لذلك يذهب مباشرة هذا النور، لأنه من غيره وليس منه. كذلك ليس عنده مادة النار، وهي مادة الحطب، فكذلك النور الإيمان ليس معهم، لذلك استفادوا من المؤمنين لما كانوا معهم، فلما أقبلوا إلى الآخرة ليس معهم الوقود، الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى قبل أن نشرع المثل في القرآن، المثل في القرآن له معاني. المعنى الأول المثل بمعنى الشبه، مثلهم كمثل الذي استوقد، يعني صفتهم كصفة الذي استوقد نارا، يعني مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، يعني صفتهم تشبه صفة الذي استوقد نارا. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، يعني تشبه مثل العنكبوت. المعنى الثاني للمثل بمعنى العبرة، قال تعالى فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. المعنى الثالث بمعنى الصفة، يعني الصفة من غير التشبيه. الأولى أحيانا يعني تشبيه، مثلهم كمثل، هذا من باب التشبيه الشبه. المعنى الثالث بمعنى يعني صفة، مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني صفة الجنة التي وعد المتقون أن فيها أنهار من ماء غير آسن. إذن أحيانا المثل بمعنى الصفة، أحيانا تأتي المثل بمعنى السنن، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، يعني سنن الذين من قبلكم، بمعنى أنهم يصابون بالسراء والضراء. ثم يقول الله سبحانه وتعالى هم المنافقون صم عن الحق، لا يسمعون الحق سمع قبول، بكم، البكم يعني الأخرس الذي لا يتكلم، هم خرص عن الخير لا يقولون الخير، عمي يعني لا يشاهدون طريق الهدى، لا يرون طريق الهدى، فهم لا يرجعون، لا يرجعون عن ضلالتهم، مستمرون على ضلالتهم. العرب تقول للمعرض عن الشيء أعمى، الملتفت عن سماع الشيء أصم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى أو كصيب، شبههم ومثلهم أو كصيب، الله سبحانه وتعالى قال مثلهم كمثل، أو مثل آخر قال أو كصيب، مثال آخر، الصيب هو المطر، كصيب يعني كأصحاب مطر سيصابون بالمطر، أو كصيب من السماء، السماء هنا المراد بها السحاب، فيه يعني السحاب فيه ظلمات متكاثفة ورعد صوت وبرق لمعان، يجعلون أصابعهم، أصحاب المطر هؤلاء الذين سيستفيدون من المطر، يجعلون أصابعهم، أصابعهم يعني أناملهم، أصابعهم في آذانهم من الصواعق، يعني من شدة صوت الرعد لأجل ألا يسمعوا هذه الأصوات، حذر الموت خوفا من الموت. وهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى، إذا نزل القرآن على المنافقين فهو مثل الصيب، مثل الصيب فيه ظلمات، ظلمات عندهم الكفر، ورعد، الرعد وبرق، الحجة يعني الصوت، الحجة قوية وذات لمعان واضحة، ومع ذلك لا يستفيدون منها، وإنما يجعلون أصابعهم في أذانهم حتى لا يسمعون هذه الحجة القوية، هذه الحجة القوية. حذر الموت، قال والله محيط بالكافرين، علمه يحيط بهم وقدرته تحيط بهم فلا يفوتونه، يكاد البرق يخطف، يعني يأخذ أبصارهم بسرعة خوفا، كلما أضاء لهم مشوا فيه، إذا رأوا البرق، الآن إذا رأوا البرق يستفيدون من الضوء، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وهؤلاء المنافقون يستفيدون من الضوء الذي يصدر من القرآن بسبب أنهم مع المؤمنين. وإذا أظلم عليهم قاموا، قاموا بمعنى وقفوا. إذا أظلم هذا تمثيل لإزعاج الآيات والقرآن للمنافقين لما فيه من الحجج، لما فيه من الحجج. إذن هذه الحجج تكاد تأخذ أبصارهم، لكن كلما أضاء لهم مشوا فيه. إذا كانت هذه الآيات وهذه التوجيهات من الله لهم فيه مصلحة يمشون، لكن إذا أظلم عليهم، إذا خالفت الآيات مصالحهم قاموا، يعني وقفوا. قال الله سبحانه وتعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم، يعني أسماعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى يقدر على كل شيء، ومن ذلك إذهاب الأسماع والأبصار. ثم يخاطب الله سبحانه وتعالى أهل مكة وغيرهم فيقول: يا أيها الناس اعبدوا، يعني وحدوا ربكم الذي خلقكم، أنشأكم ولم تكونوا شيئا، والذين من قبلكم، يعني وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي يتقي الله سبحانه وتعالى بالإيمان به ويطيع الله ويجتنب معاصيه لعلكم تتقون ينال التقوى والفوز في الآخرة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أشياء من مما فعله الله ومما خلقه لأجل أن يقول لنا: الذي فعل هذه الأشياء هو المستحق للعبادة، الذي جعل لكم، جعل بمعنى خلق، جعل لكم الأرض فراشا، يعني بساطا، ليست في غاية الصلابة أو غاية الليونة، إذن يمكنكم الاستقرار عليها. والسماء بناء، جعلها سقفا، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات، يعني من أنواع الثمرات، رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا. الذي فعل هذه الأمور هو المستحق للعبادة وحده. قال: فلا تجعلوا لله أندادا، شركاء في العبادة وفي الطاعة، وأنتم تعلمون، أنتم تعلمون أن الله هو الخالق. لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى، لا رازق إلا الله سبحانه وتعالى. الواجب عليكم ألا تعبدوا إلا هو، لأنه هو الذي هو المستحق للعبادة. وإن كنتم في ريب، يعني في شك، يا أهل مكة وغير أهل مكة، إن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا، عبدنا يعني محمد، نزلنا عليه القرآن، إذا كنتم في شك أنه من عند الله، تشكون أنه من عند الله، فأتوا بسورة من مثله، من حيث البلاغة وحسن النظم والإخبار والعلم، وادعوا شهداءكم، شهداءكم يعني آلهتكم التي تعبدونها، وادعوا شهداءكم من دون الله لأجل أن تعينكم إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين أن هذا الكلام، أن هذا القرآن من محمد، فافعلوا ذلك، فأنتم عربيون وفصحى فأتوا بمثله. فلما عجزوا قال الله سبحانه وتعالى: فإن لم تفعلوا ما ذكرتم وعجزتم عن إتيان بسورة من مثله، ولن تفعلوا، يعني في المستقبل لن تفعلوا في أبدا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. اتقوا النار، كيف تتقي النار؟ بالإيمان بالله، والإيمان بأن هذا القرآن ليس من كلام البشر وإنما هو من كلام الله سبحانه وتعالى. فاتقوا النار التي وقودها الناس، يعني الحجارة، الناس المراد به الناس الكفار فقط، ليس على العموم، والحجارة كذلك وقودها الحجارة مثل الأصنام ونحوها، أعدت للكافرين، أعدت هذه النار، هيئت هذه النار للكافرين. وبعضهم يقول: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس، ثم تقف، والحجارة أعدت للكافرين، يعني أعدت الحجارة لتعذيب الكافرين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وبشر الذين آمنوا، يعني أخبر الذين آمنوا، آمنوا بالله سبحانه وتعالى وعملوا الصالحات من الفروض والنوافل، إذن جمعوا بين الإيمان والعمل، أن لهم جنات، أن لهم يعني بأن لهم جنات تجري، جنات يعني حدائق ذات أشجار ومساكن، جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني الأنهار تجري من تحت الأشجار والقصور وليس من تحت الأرض، تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها أطعموا من تلك الجنات من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يعني يقولون هذا الذي نشاهده في الجنة هو الذي في الدنيا، لماذا؟ وأتوا به متشابها، أتوا يعني أعطوا هذه الثمار، أعطوا الرزق متشابها يشبه بعضه بعضا في اللون ونحو ذلك لكن يختلف طعما، ولهم فيها أزواج مطهرة، مطهرة من الحيض والأقدار، وهم فيها خالدون أي ماكثون، يعني إذا دخلوا فيها يكونون فيها خالدون لا يخرجون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يستحي، لما ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا في الذباب وفي العنكبوت بعضهم قال ما أراد الله سبحانه وتعالى بذكر هذه الأشياء الخسيسة، فأنزل الله سبحانه وتعالى ردا عليهم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، أن يجعل مثلا ما بعوضة فما فوقها، البعوضة يعني صغار البق، فما فوقها يعني أكبر منها، الله سبحانه وتعالى لا يترك الضرب بهذه الأمثال سواء بعوضة أو أقل أو أكبر منها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه يعني هذا المثل والمثل الأمثلة السابقة الحق يعني الثابت الواقع الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، ما الذي يريده بهذا المثل، يعني عندهم يعني استفهموا استفهام إنكار، أي فائدة في هذا الأمر، فأراد الله سبحانه وتعالى رد الله سبحانه وتعالى عليهم فقال يضل به كثيرا، يضل به يضل بهذا المثل كثيرا كثيرا من الناس عن الحق بسبب كفرهم، ويهدي به كثيرا يعني يهدي به كثيرا من المؤمنين لأنهم يصدقون بما جاء عن الله سبحانه وتعالى، ثم قال وما يضل به إلا الفاسقين، الخارج عن طاعة الله سبحانه وتعالى هو الذي يضل بهذه الأمثال. ثم ذكر من صفات هؤلاء الذين ينقضون عهد الله، يعني ما عهد الله سبحانه وتعالى إليهم، ومن ذلك عهد إليهم في الكتب السابقة الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم من بعد ميثاقه، الهاء ميثاقه يعني إلى العهد، يعني ميثاق يعني توكيده، من بعد توثيق، من بعد ميثاقه يعني من بعد توثيقه عليهم، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يقطعون الذي أمر الله به أن يوصل من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرحم، ويفسدون في الأرض، وأعظم الفساد الشرك بالله والمعاصي، أولئك يعني الموصوفون بما ذكر هم الخاسرون لأن مصيرهم إلى النار المؤبدة. والعهد في القرآن له معاني، المعنى الأول العهد بمعنى الوصية، المعنى الثاني العهد بمعنى الأمان، قال تعالى: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. المعنى الثالث العهد بمعنى الوفاء. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، يعني ما وجدنا لأكثرهم من وفاء. المعنى الرابع التوحيد. قال تعالى: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، يعني وحد الله سبحانه وتعالى. المعنى أو الخامس من معاني العهد بمعنى اليمين، بمعنى الحلف. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. المعنى السادس بمعنى الوحي. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي. عهدنا معنى أوحينا. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: لا ينال عهد الظالمين، بمعنى الوحي والنبوة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: كيف تكفرون يا أهل مكة وغير أهل مكة، استفهام توبيخ، كيف تكفرون بالله وقد أقام عليكم الحجج، وقد كنتم أمواتا نطفا في الأصلاب فأحياكم، أحياكم في الأرحام وفي الدنيا بأن نفخ فيكم الروح، ثم يميتكم عند انتهاء أجالكم، ثم يحييكم بعد ذلك للبعث، ثم إليه ترجعون، يعني تردون بعد البعث فيجازيكم الله سبحانه وتعالى بأعمالكم. فالله سبحانه وتعالى ذكر هذه الأمور، الإحياء والإماتة، أكثر من مرة، لأجل أن يعني يرد على من ينكر البعث، مثل كفار مكة ينكرون البعث ويقولون الله سبحانه وتعالى لا يقدر على البعث. فالله سبحانه وتعالى ذكر أنهم كانوا أمواتا فأحياهم، فالذي أحياكم بعد موتكم كذلك يحييكم بعد موتكم للبعث. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: الذي من صفاته هو الذي خلق لكم ما في الأرض، يعني خلق الأرض وما فيها، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لتنتفعوا بها وتعتبروا. إذن الله سبحانه وتعالى الذي فعل هذه الأمور هو المستحق للعبادة. ثم استوى إلى السماء، استواء يليق بجلاله وعظمته، إلى السماء فسواهن، يعني السماوات. إذن السماء ليس السماء الواحدة، هنا استوى إلى السماء يعني كل سماء. قال الله سبحانه وتعالى: إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. الله سبحانه وتعالى بدأ خلق الأرض في يومين، ثم خلق السماوات في يومين، ثم دحى الأرض وبينها وبين الجبال ونحو ذلك، وقدر فيها أقواتها في يومين. الذي خلق هذه الأمور هو المستحق للعبادة. الذي خلق هذه الأمور كذلك يقدر على إعادتكم بعد موتكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك، يعني واذكر يا محمد حين قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، يعني خليفة يخلفني في تنفيذ أحكامي في الأرض، وهو آدم. أراد الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام للملائكة لإظهار عجزهم. يقول الله سبحانه وتعالى: قالوا، يعني الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها، الإفساد يعني بالمعاصي، ويسفك الدماء، يعني يريقها بالقتل. قالوا كما فعل بنو الجان، كانوا في الأرض فأفسدوا فيها بالقتل وأفسدوا بالمعاصي. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، نحن نسبح بحمدك، نعظمك ونقول سبحان الله ونذكرك ونقدس لك، يعني ننزهك عما لا يليق بك. فكأنهم يقولون نحن أولى بالاستخلاف من هؤلاء. قال الله سبحانه وتعالى: إني أعلم ما لا تعلمون.
1: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعلم عواقب الأمور، فأنا أبتلي من تظنون أنه مطيع فيؤديه الابتلاء إلى المعصية مثل إبليس، ومن تظنون به المعصية فيطيع. فالله سبحانه وتعالى خلق آدم من أديم الأرض، يعني من أديم الأرض، يعني من وجهها، بأن قبض منها قبضة من جميع أنواع الأرض، ثم نفخ الله سبحانه وتعالى فيه الروح فصار حيا حساسا بعد أن كان جامدا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وعلم آدم، الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها. ألقى الله سبحانه وتعالى في قلب آدم علم الأسماء، أسماء مسميات مخلوقات خلق الله سبحانه وتعالى، فعلم آدم أسماء هذه المخلوقات، ثم عرض هذه المخلوقات على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء المسميات المخلوقات إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين أني لا أخلق أعلم منكم، أو إن كنتم صادقين أنكم أحق بالخلافة ممن أخلقه. فقال الله سبحانه وتعالى: قالوا سبحانك ننزهك ونعظمك عن الاعتراض عليك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، الذي تعلمه هو الذي نعلمه، إنك أنت العليم، تعلم كل شيء الحكيم. فلا يخرج شيء عن علمك ولا يخرج شيء عن حكمتك. قال الله سبحانه وتعالى: قال يا آدم أنبئ الملائكة بأسمائهم، أسماء المسميات، أسماء المخلوقات التي خلقها أمامهم. فلما أنبأهم بأسمائهم، قال هذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا، فلما أنبأهم بأسمائهم قال الله سبحانه وتعالى موبخا للملائكة: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، ما غاب في السماوات وفي الأرض وما غاب في غير السماوات والأرض، وأعلم ما تبدون، تبدون يعني تظهرون من أقوالكم، وما كنتم تكتمون، ما كنتم تكتمون يعني تسرون من أقوالكم. فالله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء. وإذ قلنا، أذكر يا محمد، حين قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، الله أعلم بالسجود، هل هو السجود بالسجود المعروف أو الانحناء، الله أعلم. اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، إلا هنا بمعنى لكن إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، أبى امتنع عن السجود، واستكبر تكبر عن السجود لآدم، وقال أنا خير منه، وكان من الكافرين، كان في علم الله سبحانه وتعالى أنه من الكافرين. إبليس هل هو من الملائكة؟ ليس من الملائكة، لأن الملائكة خلقوا من نور، والجن خلقوا من نار، وإبليس خلق من نار. الله سبحانه وتعالى يقول خلقتني من نار وخلقته من طين، والملائكة لم يخلقوا من نار وإنما خلقوا من نور. الله سبحانه وتعالى قال إلا إبليس في سورة الكهف: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. السجود في القرآن له معاني. المعنى الأول السجود المعروف، وهو وضع الجبهة على الأرض، وهذا هو الأصل. ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، والآيات كثيرة. المعنى الثاني السجود بمعنى الركوع. قال تعالى: وادخلوا الباب سجدا، يعني ركع. المعنى الثالث السجود بمعنى الانقياد والاستسلام والخضوع، والنجم والشجر يسجدان، يعني يخضعان لأمر الله، ينقادان لأمر الله سبحانه وتعالى. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك، حواء خلقت من آدم، الجنة، اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا، يعني أكلا واسعا لا حجر عليه، لا تمنع من شيء، حيث شئتما في أي مكان، ولا تقربا هذه الشجرة، يعني لا تأكلا هذه الشجرة، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا، يعني فتصيرا من الظالمين، أي من العاصين. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الشجرة من باب الابتلاء منه سبحانه وتعالى لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. فأزلهم الشيطان، الشيطان يعني إبليس، أزلهم يعني أذهبهما عنها، يعني عن الجنة. فأزلهم الشيطان عنها، يعني عن الجنة، أزلهما يعني أخرجهما من الجنة، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فآدم لا يعرف أن هناك من يحلف بالله وهو كاذب، لذلك صدقه آدم، فأكل منها فأخرجهما مما كان فيه، يعني من النعيم. وقلنا اهبطوا، الخطاب لآدم وحواء وإبليس، اهبطوا إلى الأرض، بعضكم لبعض عدو. يا آدم وحواء وذرية آدم وحواء وإبليس، بعضكم لبعض عدو، يظلم بعضكم بعضا، ولكم في الأرض مستقر، يعني موضع قرار، ومتاع إلى حين، يعني تتمتعون من نبات الأرض إلى حين، يعني إلى وقت انقضاء آجالكم. فتلقى آدم من ربه كلمات، ألهم الله سبحانه وتعالى آدم كلمات قالها، قالوا والله أعلم أنها قول الله سبحانه وتعالى، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا الآية، فدعا بها، قال الله سبحانه وتعالى فتاب عليه، يعني قبل توبته، إنه هو التواب على عباده الذين يرجعون إليه، الرحيم، الرحيم بهم. فالتوبة من آدم رجوعه عن المعصية، والتوبة من الله رجوعه عليه بالرحمة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الحديث الثاني والعشرون عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغدو والرواح إلى المسجد من الجهاد في سبيل الله. رواه الطبراني في الكبير من طريق القاسم عن أبي أمامة. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث غريب. قال الحافظ عبد العظيم رحمه الله: ورجال إسناده ثقات. ورواه ابن ماجه بلفظ من حديث أنس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يضيء للذين يتخللون إلى المساجد في الظلم بنور ساطع يوم القيامة. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مشى في ظلمة الليل إلى المسجد لقي الله عز وجل بنور يوم القيامة. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن وابن حبان في صحيحه. ولفظه قال: من مشى في ظلمة الليل إلى المساجد آتاه الله نورا يوم القيامة. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبشر المشاؤون في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه واللفظ له والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين. وعن سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر. رواه الطبراني في الكبير بإسنادين أحدهما جيد. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، وخرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له 70,000 ملك. رواه ابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم. وعن جبير ابن مطعم رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أي البلدان أحب إلى الله وأي البلدان أبغض إلى الله؟ قال: لا أدري حتى أسأل جبريل عليه السلام. فأتاه فأخبره جبريل أن أحسن البقاع إلى الله المساجد، وأبغض البقاع إلى الله الأسواق. رواه أحمد والبزار واللفظ له وأبو يعلى والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب
2: بإيمانك قدرا.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
1: سلوى القلوب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك الله ربا لا شريك له في الملك وهو الإله الواحد الصمد، لك السماوات والدنيا مسبحة وكل ما ولدت أنثى وما تلد. مرحبا بكم أيها الكرام في حديث متصل عن سلوى القلوب. عند الحديث عن العطاء تجمل اللحظات، فالعطاء سلوى لكل قلب متعب. الذي يعطي يشعر بسعادة تعجز عن وصفها المفردات، إنه يسعد قلبه بالعطاء قبل أن يسعد الآخرين. والعطاء ليس مالا فقط، قد يكون العطاء كلمة طمأنينة أو وقتا صادقا نمنحه لقلب متعب. فبعض النفوس لا تحتاج شيئا سوى أن يشعر الناس بها. وتأمل هذا الحديث النبوي العظيم لتشاهد العطاء في صوره المنوعة. يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وإماطتك الأذى والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. أيها الكرام، عشنا ونحن نحمل في أعماقنا فكرة صامتة أن السعادة شيء نأخذه، وأن الفرح يسكن فيما نملكه، وأن القلب يهدأ حين تمتلئ يده. فكبرنا ونحن نعد المكاسب وننتظر المزيد، ونؤجل طمأنينتنا إلى حين آخر حتى إذا جمعنا ما نريد اكتشفنا أن شيئا ما داخلنا ما زال فارغا. كنا نظن أن الأخذ يملأ القلوب، فإذا به يملأ اليدين فقط، أما القلب فبقي متعطشا يطلب شيئا آخر. في العطاء يتحول القلب من مستهلك للفرح إلى صانع له. وما أعظم الفرق بين أن تنتظر السعادة وبين أن تقوم بتقديمها لغيرك حين تقرر أن تكون من أهل العطاء. هكذا تعلمنا بعد أن أتعبنا الأخذ وأرهقنا الانتظار أن السعادة ليست غنيمة بل أثر. عشنا ونحن نظن أن السعادة في الأخذ، فإذا هي بالعطاء.
2: سلوى القلوب، ستلوح بيارق أفراح.
1: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب
2: بإيمانك قدرا.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر. قالوا: يا رسول الله، أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر. قال: أجل، أتاني آت من ربي عز وجل فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، ورد عليه مثلها. رواه أحمد والنسائي. وفي رواية لأحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والسرور يرى في وجهه، فقالوا: يا رسول الله، إنا لنرى السرور في وجهك. فقال: إنه أتاني الملك فقال: يا محمد، أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول: إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه 10، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه 10؟ قال: بلى. رواه ابن حبان في صحيحه بنحو هذه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله إلي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال: يا أيها الناس، اذكروا الله، اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قال أبي بن كعب: فقلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة، فكم النصف؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن يكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي رواية لأحمد عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال: إذن يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك وآخرتك. وإسناد هذه جيد، قوله: أكثر الصلاة فكم أجعل لك من صلاتي، معناه: أكثر الدعاء فكم أجعل لك من دعائي صلاة عليك. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات نور على الدرب. في هذا اللقاء يسرنا أن نكون بصحبة صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ليتفضل سماحته بالإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم. وأولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من المستمع عين ميم ميم من الرياض، يقول فيها: إذا سهوت في الصلاة ولم أسجد سجود السهو وسلمت ونسيت سجود السهو، فماذا يجب علي أن أفعل؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، قد أبان النبي صلى الله عليه وسلم الحكم فيما يتعلق بالسهو، وذكر عليه الصلاة والسلام أنواعا من ذلك قولا وفعلا عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدهم في صلاته فلم يدرك أن صلى ثلاثة أم أربعة فليطرح الشك، هو لم يعلم استيقن، ثم يسجد سجدتين، فإن كان صلى خمسا شمل له صلاته، وإن كان صلى تماما كان تعظيما للشيطان، خرجه مسلم في صحيحه. فإذا شك الإنسان وصلى اثنتين أم ثلاث يجعلها اثنتين، يبني على الأقل هو اليقين، وإن شك أنها ثلاثة أو أربعة جعلها ثلاثا ثم كمل، ثم بعد هذا يسجد سجدتين قبل أن يسلم. وهكذا لو سهى عن قول سبحان ربي العظيم في الركوع، أو عن سبحان ربي العظيم في السجود، أو عن قول ربي اغفر لي من السجدتين، أو سهى عن قول ربنا ولك الحمد عند ارتفاع من الركوع، أو سهى الإمام ومنفرد عن قول سمع الله لمن حمده، كل هؤلاء يشرع لهم بل يجب عليهم سجود السهو سجدتان قبل أن يسلم. وهكذا لو سلم من ثلاث في الظهر والعصر والعشاء، أو سلم اثنتين في المغرب مثلا، أو سلم واحدة في الفجر أو الجمعة ناسيا، فإنه يسجد السهو. لكن في هذه الحالة إذا سلم عن نقص ركعة أو أكثر فإنه يكون سجوده بعد السلام أفضل، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سلم مرة من ركعتين فنبه وكمل صلاته ثم سلم ثم سجد السهو سجدتين، مرة سلم من ثلاث عليه الصلاة والسلام فنبه فكمل صلاته ثم سلم ثم سجد سجدتين للسهو ثم سلم. هذا هو المشروع للمؤمن والمؤمنة في السهو. فإذا نسى السجود فصلاته صحيحة، يعني نسى سجود السهو فصلاته صحيحة، لكن متى ذكر سجد سجدتين السهو سواء في المسجد أو في بيته. وقال بعضها العلم إذا طال الفصل سقطت، ولكن الأحوط والأولى أنه متى ذكرها ولو طال الفصل سجد سجدتين بنية السهو سواء في المسجد أو في بيته. نعم،
1: جزاكم الله خير. له سؤال آخر في هذه الرسالة، يقول فيه: يغلبني النعاس أحيانا في صلاة الصبح فلا أعلم ما قلت ولا ما فعلت كالقراءة والتحيات، ولكنه ليس بالنوم العميق الذي يخشى من نقض الوضوء معه، فماذا أفعل؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
2: ما دام شعورك معك وتعقل الصلاة وأنك تتابع الإمام فصلاتك صحيحة، والأصل أنك أديت ما يفعله الإمام، هذا هو الأصل وهو الظاهر من عملك مع الإمام حتى تعلم خلاف ذلك. فإن علمت أنك لم تقرأ الفاتحة أتيت بها ثم سلمت بعد ذلك، إذا علمت أنك لم تقرأ التحيات مع الإمام تأتي بها ثم تسلم، وإن كنت علمت أنك تركت الفاتحة من ركعة من الركعات فالأمر في هذا واسع، لأن الإمام يتحمل عنك عند سهوك وعند جهلك وعند عدم علمك بما وقع منك، يتحمل الإمام عنك ذلك إن شاء الله.
1: نعم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. يقول أيضا بأنه حصل بيني وبين أخي مناظرة ومناصحة وبعدها تقاطعنا بسبب أني نهيته عن فعل منكر، فهل يعتبر هذا هجر لأنني سمعت حديثا بمعناه لا يهجر المسلم أخاه ثلاثا؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
2: الحديث لا يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث،
1: نعم.
2: أما الثلاث فهي رخصة، لكن هذا الهجر فيما يتعلق بأمور الدنيا، صار بينه وبين أخيه خصومة، نزاع، دعاوى، فله يهجره ثلاثا فأقل، وليس له يهجره فوق ثلاثا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أما إذا كان الهجر لله للمعاصي فهذا لا يتقيد بثلاث ولا بأربعة ولا بأكثر، بل يجوز الهجر ويشرع الهجر لمن أظهر المعاصي ولو أكثر من ثلاثة أيام، ولو سنة ولو سنتين ولو أكثر منها، حتى يتوب العاصي، حتى يقلع، حتى يرجع عن ضلاله ومعصيته. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ثلاثة من الصحابة 50 ليلة لما تخلفوا عن غزوة تبوك بغير عذر شرعي، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بهجرهم حتى مضى عليهم 50 ليلة ثم تاب الله عليهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليهم وأعلن توبتهم عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الهجر للمعاصي والبدع لا يتقيد بثلاثة أيام، بل ذلك يتقيد بحال صاحب البدعة، صاحب المعصية التي أعلنها، فمتى تاب وأغلى عن معصيته وعن بدعته سلم عليه إخوانه، ومتى أصر على المعصية الظاهرة أو البدعة الظاهرة استحق أن يهجر، وشرع هجره حتى يتوب إلى الله من ذلك. إلا إذا كان هجره يزيد الشر ويترتب عليه مفاسد أكثر فإنه لا يهجر حينئذ دفعا للمضرة الكبرى والشر الأكبر، على حسب قاعدة الشريعة في ارتكاب أدنى مفسدتين لتفويت كبراهما، وفي تحصيل على المصلحتين ولو بهوات الدنيا منهما. والحاصل أنه مقام عظيم يتفاوت فيه الناس، فمتى كان الهجر أصلح للعاصي والمبتدع هجر المدة التي يبقى فيها مصرا على المعصية والبدعة، فإذا تاب وأعلن رجوعه سلم عليه إخوانه المسلمون. ومتى كان الهجر يزيد الشر ويزيد الفتنة ويترتب عليه شر أكثر من معصيته وبدعته على المسلمين، أو هو يزداد شره وبلاؤه، فإنه حينئذ لا يهجر ولكن ينصح ويوجه دائما لعله يرجع إلى الصواب ويبين له خطأه، ويظهر له من إخوانه كراهة لعمله والاستنكار لعمله حتى يرجع من ذلك مع العناية بما يدفع شره ويقلل شره ويسبب سلامة الناس منه. نعم.
1: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. في آخر رسالته يقول: هل يلزمني عند التثاؤب في الصلاة أو في غيرها هل يلزمني أن أتعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟
2: التثاؤب لم يرد فيه التعوذ فيما نعلم، ولكن يشرع لمن أصابه التثاؤب أن يكذب ما استطاع، يكذب فمه ما استطاع، وأن يضع يده على فيه ولا يقول ها، لا يتكلم بشيء، بل يجاهد نفسه حتى يخضم ويضع يده على فيه، لأنه إذا فغره صار له منظر مستكره.
1: نعم.
2: فينبغي في هذا كما جاءت في السنة أن يضع يده على فيه، لأن الرسول أمر بهذا عليه الصلاة والسلام، قال: إذا تثاءب أحد فليخضم ما استطاع وليضع يده على فيه ولا يقول ها، فإن الشيطان يضحك منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
1: اللهم صل وسلم.
2: فينبغي المؤمن إذا أصابه التثاؤب أن يخضم ما استطاع ويضع يده على فيه. واما انه يقول اعوذ بالله من الشيطان فلا نعلم انه ورد في هذا الشيء، ولكن بعض الناس يفعلوا هذا لعلمه بانه من الشيطان، فلهذا كثير من العامه يفعلوا ذلك لانهم علموا ان هذا من الشيطان فلهذا فعلوه، والا فلا نعلم شيئا في السنه جاء في هذا الباب. ولا شك ان التثاؤب من الشيطان، وانه يشعر المؤمن عند الكسل وعندما يحصل له ما يضره من عدو الله يشرع له التعوذ بالله من الشيطان والاكثار من ذكر الله والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نعلم انه ورد في هذا شيء معين في هذه المساله. فاذا تعوذ بالله من الشيطان عند التثاؤب لعلمه بأنه من الشيطان فلا حرج في ذلك، لكن لا نقول إنه سنة لعدم الدليل.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من مستمع ذيلها بتوقيع طالب علم، يقول في أول رسالته: إذا وجدت الإمام قد سلم ولا يزال بعض المأمومين ممن فاتته بعض الركعات مع الإمام يقضي، فهل يجوز لي أن أصلي خلفه مؤتما به لجماعة ثانية أم لا؟
2: الأمر في هذا واسع، إن صليت وحدك فهو أحوط وأولى خروج من كلام العلماء، وإن كان معك جماعة فالأولى والأفضل أن تصلوا جميعا ولا تصلوا مع المسبوب.
1: نعم.
2: وإن صليت مع المسبوب وجعلته إماما لك فلا حرج في ذلك على الصحيح، الصلاة صحيحة إن شاء الله، لكن الأفضل والأولى لك أن تصلي وحدك، لأن كثير من العلم لا يرى صحة إمامة المسبوق الذي قام يقضي ما عليه، فإن صليت معه فلا حرج، كما لو دخلت مع إنسان يصلي وحده وجعلته إماما لك وصليت معه فإنه لا حرج في ذلك، والجماعة مطلوبة. نعم.
1: جزاكم الله خير. يقول أيضا: إذا قمت لإكمال ما فاتني من الصلاة مع الإمام في صلاة جهرية كالفجر مثلا، فهل أجهر بالقراءة أم أسر بها؟
2: الأفضل الجهر، لأن الصلاة الجهرية سنة فيها الجهر، لكنه جهر لا يؤذي من حوله من المصلين والمهللين، سيكون جهر خفيف لا يتأذى به من حوله من المصلين. نعم.
1: يقول أيضا: إذا سلم بعض المأمومين تسليمة واحدة عن اليمين قبل الإمام سهوا فهل تبطل صلاته؟
2: لا تبطل صلاته، لكنه يسلم بعده
1: ثانية،
2: يسلم بعده ثانيا. نعم.
1: طيب جزاكم الله خير. قل: إذا مسحت على الخف فقط وأنا قد لبسته ولبست تحته جوربا، فلما أردت الصلاة خلعت الخف الذي مسحت عليه وصليت في الجورب، فما الحكم في ذلك؟ يقول: إذا مسح المصلي على الخف فقط وهو قد لبسه ولبس تحته جوربا، فلما أراد أن يصلي خلع الخف وصلى في الجورب فقط، فما الحكم في ذلك؟
2: إذا كان قد أحدث فلا يمسح حينئذ، لأن خلع المسح عليه بطل الوضوء.
1: نعم.
2: أما إذا كان لم يحدث بل خلعه وإنما مسح على الخف، مسح وضوء نافلة، وضوء تطوع لا لم يحدث فيه، وإنما هو وضوء تجديد لم يحدث فيه، فإنه يمسح على الجورب الأخير الساتر إذا كان ساترا، لأن ظهرته التي لبس عليها لا تزال باقية، إذا كانت الظهرة باقية التي لبس عليها الجورب والخف، ثم توضأ وضوءا يعني تجديدا على غير حدث بل لمجرد التجديد والنشاط، فإنه يمسح على الجورب الذي لبسه على طهارة. أما إذا كان قد أحدث فإنه يخلع حينئذ ويجدد الطهارة ثم يلبس بعد إذا شاء.
1: ثم يقول: ما الحكم لو خلعهما جميعا؟
2: إذا خلعهما جميعا فإنه يبطل وضوءه إذا كان قد أحدث، أما إذا كان ما بعد أحدث هو على طهرة الأولى التي لبس عليها الجورب والخف فهو طهرته على حالة صحيحة، ما يخل بها خلع الجورب والخف لأنه لم يحدث.
1: ثم يقول: هل يصح أن يمسح لفرضين أو ثلاثة ثم يخلعهما عند النوم ويستأنف الطهارة من الغد؟
2: لا بأس، هو لازم يبقى فيها يوم وليلة، هو لازم لو لبس الخفين ومسح عليهما فر الأفضلين ثم خلعهم ولا بأس.
1: يقول أيضا: هل يقرأ دعاء الاستفتاح في الفرض والنافلة أم في الفرض فقط؟
2: السنة في الجميع، يقرأ دعاء الاستفتاح في الجميع، في الفرض والنافلة في الجميع. هذا ظاهر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: ما الحكم إذا سهى المصلي عن سجدة في صلاته سواء علم وهو في الصلاة أم لم يعلم إلا بعدها؟
2: إذا نسى السيدة بطلت الركعة التي تركها منها السيدة وقامت الثانية مقامها، فمتى ذكر يأتي بركعة بدل الركعة التي تركها منها السيدة، وسجد للسهو إذا كان إماما، أما إذا كان مأموما فإنه يقضي بعد تسليم إمامه يقوم يأتي ركعة بدل الركعة التي تركها من السجود ويكفيه إذا فتح صلاته إن شاء الله بذلك، لأنه فاتت ركعة في المعنى السجدة التي تركها. أما كان إمام أو منفرد فإنه يأتي بركعة بدل الركعة التي تركها منها ترك السجدة منها ويسجد السهو بعد ذلك. أما المأموم الذي نسي السجدة ولم يفطن لها إلا بعدما مضت الركعة بعدما قام الركعة الثانية وشرع في القراءة، فإنه إذا سلم إمامه يأتي بركعة بدل الركعة التي ترك من السجود، فإن ذكرها حين قيامه رجع وسجدها وتمت صلاته من غير حاجة إلى زيادة ركعة إذا تذكرها الحال حين قيامه لو كانت بعدها أو بعد قيامه قبل شروع القراءة، فإنه يرجع ويأتي بالسجدة وتجزئه ركعته. لكن لو نسي واستمر النسيان فإنه يأتي بركعة بعد ذلك. والأقرب والله أعلم أنه يسلل السهو، يعني صار كالمسبوق يقرأ الركعة التي عليه يسلل السهو سجدتين، لأن صار في هذا حكم مسبوق. نعم
1: جزاكم الله خير. وإذا لم يعلم إلا بعد الصلاة مثلا يعيد الصلاة؟
2: لا يأتي بركعة إذا كان الوقت قصير قريب.
1: نعم
2: يأتي بركعة فقط ويسلل السهو. أما إذا كان طال الفصل يعني
1: نعم
2: عرفا يعني نسي ولم يأكل في اليوم الثاني أو الثالث أو بعد طول الفصل، المقصود إذا طال الفصل
1: نعم.
2: يعيد ركعة الصلاة كلها.
1: نعم
2: يأتي بها كلها يقضي الصلاة كلها. نعم
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. وهذه رسالة من السائل عمر أحمد الكتوتابي من السودان، يقول: ما حكم رجل استلف قدرا من المال بنسبة مئوية، هل في هذا ربا أم لا؟
2: إذا اقترض شيء من المال بنسبة مئوية فائدة فهذا من الربا. فإذا اقترض من أخي مثلا 1000 ريال على أنه يرد عليه 1050 ريال هذا ربا، أو اقترض 100 على أنه يرد 100 ريالين 103 هذا ربا، لا خلاف في هذا بين أهل العلم. نعم ولا يجوز لهذا، بل يرد رأس المال فقط، لا يلزمه إلا رأس المال. نعم
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الرسالة الرابعة في حلقة هذه الليلة وردتنا من السودان أيضا من السائل عبد الله قادم أحمد، يقول الأخ عبد الله في رسالته: مشكلتي أنني طلقت زوجتي 3 طلقات على النحو التالي. في بداية زواجنا سافرت لبلد آخر وكتبت لي إحدى أخواتي بسوء معاملة زوجتي لوالدي، فأرسلت لها خطابا بأنها مطلقة، وعند عودتي رأيت بأن هذا كذب، فقلت لها: أنت راجعة، دون أن أعطيها نظير ذلك مالا أو أن أحضر شخصا يشهد على ردها. وبعد 2 سنين من المرة الأولى غضبت مني والدتي وادعت أنني أقول لزوجتي أن تعاملها معاملة سيئة، وبذلك غضبت فطلقت حتى يتحسن جو المعاملة بيني وبين والدتي. وأخيرا رأيت ظروف أولادي الصغار وقلت لها: أنت راجعة، دون أن أعطيها مالا أو أن أشهد، واتفقنا على ذلك. ثم حصل نقاش أسري أدى إلى خصومة الأسرتين وأغضبني الأمر فطلقتها بعد إصرار والدي على أن أطلقها. فعند ذلك لم أتمكن من تركيز أعصابي وغضبت غضبا شديدا فطلقتها وانتهى الأمر. ولظروف أولادي 4 من هذه الزوجة، ولأنني لم أجد من يعولهم إذا أخذتهم منها ولا أطمئن على حالهم عندها، فأنا أسأل الآن: هل يمكن أن أعيدها إلى عصمتي أم لا؟
2: تراجع فضيلة قاضي فضيلة مفتي البلد لديكم أو المحكمة أنت وولي المرأة حتى ينظر لك الواقع على بصيرة، وحتى يفتي فيه ويحكم فيه على بصيرة. كان مفتي أو قاضي ينظر الأمر، تراجعه أنت والزوجة ووليها وهو ينظر في الواقع في المرات 3 ويفتيكم إن شاء الله بما يتضح له.
1: نعم جزاكم الله خير. يعني لا بد من حضور الطرفين عند
2: يعني قد يصدقونه وقد يكذبونه.
1: نعم
2: لا بد يحضرون معه، تحضر المرأة ووليها معه عند المفتي أو عند القاضي حتى ينظر في كلامهم جميعا.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذه رسالة مقدمة من الأخ سين ميم تا من الرياض، يقول في رسالته: أنا شاب وأملك جهاز فيديو، وتعلمون أن هذا الجهاز لا يجلب إلا شر والعياذ بالله مما يعرض فيه من أفلام ساقطة خليعة، ولعلمي بذلك فقد كررت بيعه مستعينا بالله، فهل يجوز ثمنه أم أن أهديه لشخص غير مسلم كمسيحي أو بوذي، أم أحرقه أم أتلفه، ماذا أفعل؟
2: لا شك أن الفيديو فيه خطر كبير على المسلمين بسبب الأفلام الخبيثة التي فيه، فإذا كانت الأفلام كما أشار السائل رديئة فالواجب إحراقها أو عمل ما يزيل ما فيها من ما سجئ فيها بأشياء طيبة، لأنه بلغني أنه إذا سجئ فيها شيء أزال ما قبله وسلم الشريط لصاحبه ينتفع به، فإذا أمكن أن يزال ما فيها من الشر بإملاء شيء طيب وتسجيل شيء طيب فالحمد لله، ولا وجب إحراقها وليس لك أن تبيعها وليس لك أن تهديها، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان.
1: هذا بالأفلام
2: نفلام. نعم. نعم.
1: أما الجهاز،
2: أما الجهاز نفسه يباع،
1: يباع
2: لأنه يجعل فيه شر وخير.
1: جزاكم
2: مثل الراديو وأشبه. نعم.
1: نعم. بارك الله فيكم. نعم. يقول: ما حكم من أطال ثوبه تحت كعبه وجره من غير خيلاء ولا كبر، هل هذا حرام خاصة أن كثيرا من الناس لا يقصدون ذلك؟
2: جر الثياب جر الملابس منكر مطلقة، ولو زعم صاحبه أنه ما أراد الكبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا نهي مطلقة، وإذا كان عن كبر صار الإثم أعظم وأشد، والغالب أن هذا الذي يجر ينشأ عن خيلاء وعن كبر وعن تعارض في نفسه ولو زعم خلاف ذلك، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إياك والإسبال فإنه من المخيلة، سمى الإسبال مخيلة، لأن الغالب على أهلها الغالب على أهل الإسبال هو الخيلاء، وقال عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين من اليسار فهو في النار، ولم يقل إذا كان عن تكبر بل أطلق، رواه البخاري في الصحيح، وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل إزارة ومنن فيما أعطى والمنفق سلعة بالحديث الكاذب، رواه مسلم في الصحيح، ولم يقل إذا كان عن كبر، فدل ذلك على تحريم الإسبال المطلقة، فجر الملابس تحت الكعب من سراويل أو إزار أو قميص أو بشت كله مكر، ولو زعم أنه ما أراد التكبر ولو كان في نفسه ما أراد ذلك، الواجب عليه رفعها، لأن سحبها من وسائل الكبر ومن وسائل تنجيسها وتقديرها، وهو إسراف أيضا وتبذير وإضاعة المال بغير حق، فالواجب على المسلم يرفع ثيابه وملابسه كلها حتى لا تكون أسفل من الكعب، عملا بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده عليه الصلاة والسلام. وأما ما يروى ما جاء في الحديث أنه قال لأبي بكر لما قال لنا إزاري يستخي قال لست من يفعل ذلك، يعني كبرا، فهذا ليس معناه الإذن في جر الملابس، لا، وإنما مراد صلى الله عليه وسلم أنه يسترخى منك أنت يا أبي بكر ليس من الكبر، وإنما يغلبه يسترخي منه فلا يضره ذلك، لأنه في يعرض ثم يتلافاه فيصلحه، فهكذا المؤمن إذا ارتخى ثوبه لخال العرض لا ثم تلافاه واجتهد في رفعه فلا يضره ذلك، بخلاف من يتعمد سحبه فإن هذا يحمله الكبر والخيلاء أو مقاصد أخرى خبيثة رديئة، ومهما أراد أو ما زعم أنه ما أراد خيلاء فإن المظهر مظهر خيلاء، مظهر كبر ومظهر منكر، مظهر منكر فلا يجوز، وقد دلت الأحاديث على أن جنس هذا يسمى خيلاء وإن لم يقصد صاحبه ذلك، إياك والإسبال فإنه من المخيلة، هكذا جاء في حديث جابر بن سليم وهو حديث صحيح. نعم.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. أخيرا يقول الأخ سين ميم تا من الرياض في رسالته: حصل خلاف بيني وبين إخوتي فأقسمت بالله عدد ما في الأرض وعدد ما في السماء وكررت ذلك، وأنا الآن أريد أن أصالحهم وأرجع معهم، ولا أدري هل يعتبر كل هذا القسم، هل يكفي في كل هذا القسم كفارة واحدة أم لكل قسم كفارة؟
2: تراجع المفتي في بلدك، تراجع المفتي أو المحكمة في بلدك وينظر في أمره مع ولي المرأة، مع المرأة ووليها.
1: هذا يا شيخ قسم خلاف فقط بينه وبين إخوانه، فأقسم بالله عدد ما في الأرض وعدد ما في السماء ألا يكلمهم، يعني ليس طلاقا. نعم،
2: ما قال طلق؟
1: لا، يقول طلاق، يقول اختلفت أنا وإخواني وغضبت منهم فأقسمت بالله عدد ما في الأرض وعدد ما في السماء وكررت ذلك ألا أكلمهم ولا أدفع لهم مالا، ولكن الآن أنا ندمت وأريد أن أعود لهم فلا أدري كيف أكفر هذا القسم.
2: عليك أخي كفارة يمين فقط ولو كررته 100 مرة، لأنه قسم على شيء واحد وهو عدم تكليمهم، فعليك أن تكفر عن ذلك كفارة واحدة، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة. فإذا أطعمت 10 حسيتهم أو هديتهم أو أعطيت كل واحد نصف صاع من التمر أو من الأرز كفى ذلك، وإن كسوتهم كفى ذلك، لأن مقصودك منع كلام معهم، فإذا فعلت هذا كفى، سواء فعلته قبل الكلام أو بعد الكلام. ما أكلمهم بعد لا أكلمهم،
1: هو لا يكلمهم ولا يدفع لهم مالا،
2: كذلك إذا دفعت لهم مالا كفارة ثانية، كفارة الكلام وكفارة عن دفع المال إذا دفعت لهم مالا.
1: نعم،
2: كفارة كفارة عن المال وكفارة عن الكلام. نعم،
1: لكن قوله عدد ما في الأرض وعدد ما في السماء
2: ولو ما يبقى، لو قال والله ثم والله والله ولو كرر. نعم، نحن عليه واحد،
1: بارك الله فيكم، العبرة
2: بالكلام.
1: نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من العراق من محافظة صلاح الدين من السائل سالم مصطفى سالم، يقول في رسالته: قمت ببيع محصول زراعي بشكل جملة على 3 بقالين، والمفروض أن يعطوني الثمن دفعة واحدة، إلا أنهم أعطوني كل واحد على حدة، وعندما ركبت السيارة وقمت بعد المال وجدت زيادة، ولما أخبرت السائق لم يأبه للتأكد، ولو رجع لا أعطيتهم الزيادة فأكلت الزيادة، فهل هي حرام أم حلال؟
2: نعم، عليك أن ترد الزيادة، وليس لك أن تأكلها، إذا أعطوك الثمن وزاد الثمن فقد غلطوا، فعليك أن ترد الزيادة إليهم إذا عرفتهم، فإن لم تعرفهم وذهب عليك العلم بهم بعد الاجتهاد صدقت بها عنهم في الفقراء والمساكين، أما إذا عرفتهم فعليك أن تردها إليهم إما بنفسك وإما برسول ثقة يذهب بها إليهم. نعم،
1: جزاكم الله خير. يعني لا بد أن يعيد الزيادة.
2: نعم،
1: بارك الله،
2: لأنها دخلت عليه بغير حق.
1: نعم،
2: غلطا منه. نعم،
1: وله سؤال ثان في هذه الرسالة، يقول: إن جدتي قد أرضعت إخوتي الأكبر مني فقط ولم ترضعني، والسؤال: ما هي حالة الحلال والحرام في هذه الحالة، وما هو حظي من بنات أعمامي؟ يقول: جدتي قد أرضعت إخوتي الكبار ولم ترضعني، والسؤال: ما هو الحلال والحرام في هذا، وما هو حظي من بنات أعمامي؟
2: ما دامت جدتك لم ترضعك فلا حرج عليك أن تنكح من بنات أعمامك، لا بأس، وإنما إخوانك لا ينكحون منهم، إذا كان الرضاع 5 مرات فأكثر في حال كونهم في الحولين، أما أنت فلم ترضع فلا حرج عليك أن تنكح من بنات أعمامك. نعم،
1: جزاكم الله خير، يعني التحريم على الرضاع فقط.
2: نعم،
1: وهذه رسالة وردتنا من الأخوين صاد ميم حاء وأحمد عبد رب سالم، يمنيي الجنسية مقيمين في الرياض، يقولان في رسالتهما: قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. السؤال: ما معنى الأنصاب والأزلام؟
2: الأنصاب والأزلام أنصاب في ينصب يذبح عليه المشركون ويتقربون لأصنامهم بالذبائح، والأزلام أشياء يقسمون بها، أشياء من يقال لها السهام من أنواع الخشب يكتبون عليها افعل ولا تفعل، والثالث يكتبون عليه غفل ما عليه شيء، لا يكتب عليه شيء. فإذا أرادوا أن يسافروا أو يفعلوا شيئا عندهم فيه اشتباه أجالوها، أعطوها أحد يعني يخرجها واحدا واحدا، أو هو نفسه يخرجها واحدا واحدا من محلها، فإن خرج افعل نفذ، وإن خرج لا تفعل ترك، وإن خرج الغفل لما في الشيء أعاد إجراءها، خلطها ثم أعاد إخراجها، فإن خرج افعل فعل، وإن خرج لا تفعل ترك، وإن خرج الغفل أعادها، وهكذا. هذه سنة لهم وطريقة جاهلية، فشرع الله سبحانه وتعالى لعباده بدل استعمال الأزلام صلاة الاستخارة. فالمشروع المؤمن إذا هم بأمر يشكر عليه كالزواج أو السفر أو ما أشبه ذلك صلى ركعتين، صلي ركعتين ثم يستخير الله جل وعلا ويدعو بدعاء الاستخارة المعروف الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله ولي التوفيق.
1: بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي استعرضنا فيها أسئلة الإخوة عين ميم ميم من الرياض، ورسالة الأخ طالب علم لم يذكر عنوانا، ورسالة عمر أحمد من السودان، ورسالة عبد الله قادم أحمد من السودان أيضا، ورسالة سين ميم نون من الرياض، ورسالة محمد أحمد عباس من جمهورية مصر العربية. نشكر لسماحة شيخ

0: إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: نستمع الآن إلى تلاوة بصوت القارئ أحمد النفيس من سورة البقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ألم

عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو صدقته فدخل، فاستقبل القبلة فخر ساجدا فأطال السجود حتى ظننت أن الله عز وجل قبض نفسه فيها، فدنوت منه ثم جلست فرفع رأسه فقال: من هذا؟ قلت: عبد الرحمن. قال: ما شأنك؟ قلت: يا رسول الله، سجدت سجدة خشيت أن يكون الله عز وجل قد قبض نفسك فيها. فقال: إن جبريل عليه السلام أتاني فبشرني، فقال: إن الله عز وجل يقول: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله عز وجل شكرا. حديث حسن، رواه أحمد.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد أحمد شبيب وما تيسر له من آخر سورة الأعراف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كنا مع تلاوة بصوت القارئ محمد أحمد شبيب، وقد تلا ما تيسر له من سورة الأعراف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. القلب محط نظر الله تعالى،
1: وبصلاحه يصلح العمل،
0: أعمال القلوب
1: وتتبعه الجوارح،
0: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
1: أعمال القلوب،
0: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
2: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: سلسلة أعمال القلوب.
1: أعمال القلوب يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، ما زلنا في لقاء يتجدد في أعمال القلوب، وحديثنا هذا اليوم هو عن الخوف من الله سبحانه وتعالى، وهو من أعظم دعائم التقوى. وذلك أن العبد إذا خاف الله اتقاه بفعل ما أمره ربه به وترك ما نهاه الله عنه، بل إن ذلك الخوف يسوقه إلى المبادرة والمسارعة في فعل الخيرات. وأما إذا قل خوف العبد من ربه وخالقه فإنه يكون أكثر جرأة على حدود الله وانتهاك لمحارمه. ومن هنا كان هذا الحديث عن الخوف من الله عز وجل من أجل إحيائه في النفوس وتحقيقه في القلوب من ناحية، وليكون ذلك في مقابل ما تقدم الحديث عن الرجاء، فيحصل الاعتدال في تحصيل هذه الأعمال الجليلة والتحلي بها من ناحية أخرى. وقد جعلت الحديث عن الخوف بعد الحديث عن الرجاء، وذلك أن الله تبارك وتعالى لما وصف أهل العبودية الخاصة قال: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فقدم الرجاء على الخوف. وفي الحديث القدسي: إن رحمتي سبقت غضبي، فكان ذلك مما يدعو إلى تقديم الرجاء على الخوف. والخوف هو اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف، إذا خاف العبد من شيء اضطرب قلبه وحركته. ومنزلة الخوف من المقامات العلية، وهي من لوازم الإيمان. قال الله تعالى: وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال الله جل وعلا: فلا تخشوا الناس واخشوني. وقال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكلما كان العبد أقرب إلى ربه كان أشد له خشية مما دونه. وقد وصف الله تعالى الملائكة بقوله: يخافون ربهم من فوقهم. وصف الأنبياء بقوله: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قال ابن سعدي رحمة الله عليه: وفي هذه الآية وجوب الخوف من الله وحده، وأنه من لوازم الإيمان، فعلى قدر إيمان العبد يكون خوفه من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالخوف هو علامة صحة الإيمان، وترحله من القلب علامة ترحل الإيمان منه. قال أبو سليمان الداراني عليه رحمة الله: أصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله تعالى. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين: قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وقال حاتم الأصم: لكل شيء زينة، وزينة العبادة الخوف من الله جل وعلا. وقد ذكر الله جل وعلا الخوف في كتابه، ووردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في مواطن عديدة، وتنوعت هذه النصوص الواردة في الخوف من الله جل وعلا، فتارة يأمر الله به فيقول: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وادعوه خوفا وطمعا. وقال سبحانه: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، فلا تخشوا الناس واخشوني. وتارة يجعل أهل الخوف هم أهل الاعتبار والانتفاع بالمواعظ والقرآن والذكر، كما قال الله عز وجل: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وتارة يذكره بجعل الخوف من صفات خاصة أوليائه وعباده المتقين، فقال الله سبحانه: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وقال سبحانه وتعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال الله سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وتارة يذكره القرآن بأن العاقبة للخائفين في الدنيا، قال الله سبحانه وتعالى: ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وتارة يذكر غفران ذنوبهم، فقال سبحانه: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ثم بين أنه أدخلهم الجنة بسبب خوفهم، فقال سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال أهل الجنة: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. أما ذكر الخوف في السنة فقد وردت في مواطن عديدة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. أما الطريق إلى تحقيق الخوف من الله، فإن الناس بحاجة إلى معالجة الخوف وتنميته في قلوبهم، وذلك للتقصير الظاهر في هذا الجانب. ويمكن ذلك بأمور منها: أولها تفريغ القلب من الخوف من غير الله وملؤه بالخوف من الله سبحانه وتعالى. وثانيها تدبر القرآن، قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقد وصف الله تعالى أهل العبودية الخاصة بقوله: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال ابن القيم عليه رحمة الله: ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكرة على معاني آياته. فلا تزال معانيه تنتهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل، وتحذره وتخوفه بوعيد من العذاب الوبيل، وتحثه على التضمر والتخفف للقاء اليوم الثقيل. ثالثها معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، فبالعلم يزداد المسلم معرفة بربه فيزداد خوفا منه. قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ورابعها اليقين الراسخ بوعد الله ووعيده وتصديق كتابه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قيل: إذا صح اليقين في القلب صح الخوف فيه. ومنها الدعاء، فالعبد الفقير إلى ربه كل الافتقار بحاجة شديدة لا عونه وتسديده وتأييده، ويفتح الله على قلبه والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. قال ابن القيم عليه رحمة الله: ولما كانت خشية الله على رأس كل خير في المشهد والمغيب سأله خشيته في الغيب والشهادة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين يخشون الله في الغيب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
1: وبصلاحه يصلح العمل،
0: أعمال القلوب،
1: وتتبعه الجوارح،
0: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
1: أعمال القلوب،
0: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
1: كما أراد الله.
2: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: سلسلة أعمال القلوب،
1: أعمال القلوب،
0: أعمال القلوب،
1: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. رواه البخاري. عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها حدثته قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، ويصوم حتى يقول القائل: لا والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل: لا والله لا يصوم. رواه البخاري. عن حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه، ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. رواه البخاري. وعن حميد قال: سألت أنسا رضي الله عنه عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في غير رمضان، فقال: ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته، ولا من الليل قائما إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته، ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة المنافقون من السور المدنية، سميت بذلك لحديثها عن المنافقين، وتمتاز آيات سورة المنافقون بقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية العاشرة وهي قوله تعالى:
3: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين.
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظي أحدكم الموت، فتقرأ بفتح الدال في أحدكم وبضم التاء في الموت، هكذا يأتي أحدكم الموت. ومن الخطأ قراءتها بضم الدال في أحدكم وفتح التاء في الموت، هكذا يأتي أحدكم الموت. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ فيقول عند الوصل، فيقرأ بفتح اللام فيقول ربي. ومن الخطأ قراءته بضم اللام هكذا فيقول ربي. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ فأصدق، فيقرأ بفتح الهمزة وبفتح الصاد والدال وتشديدهما وفتح القاف هكذا فأصدق وأكن. ومن الخطأ قراءته بضم الهمزة وفتح الصاد مخففة وكسر الدال وتشديدها وضم القاف هكذا فأصدق وأكن.
1: وأن أتلو القرآن.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: آية وعظة.

0: الاستغفار والتوبة من أسباب تنزل الرحمات الإلهية والألطاف الربانية والفلاح في الدنيا والآخرة. وإذا كثر الاستغفار في الأمة وعم أفرادها وصدر عن قلوب موقنة مخلصة، دفع الله به عن العباد والبلاد ضروبا من البلاء والنقم وصنوفا من الرزايا والمحن. وقد فقه سلفنا الصالح رحمهم الله عظم شأن الاستغفار. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: كان لنا أمانان، ذهب أحدهما وهو كون الرسول صلى الله عليه وسلم فينا، وبقي الاستغفار معنا فإذا ذهب هلكنا. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: عجبا لمن يهلك ومعه النجاة. قيل له: وما هي؟ قال: التوبة والاستغفار. فهلا أكثرنا من الاستغفار والتوبة؟ آية وعظة.
1: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
2: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
3: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
4: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
3: حياتك تشرق بالسلوى،
4: سلوى القلوب.
2: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
3: وتزيد بإيمانك قدرا.
4: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
5: سلوى القلوب.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله،

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. أحييكم أنا طلال الزايدي من خلف المايك، ومن الإخراج مصطفى مستنطق. نحييكم في هذه الحلقة والتي نتمنى أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات. مستمعي الكرام، دعوني باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج الشيخ محمد المهنا، داعية وباحث شرعي وقانوني. شيخ محمد، السلام عليكم وحياك الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأنا أيضا أرحب بك شيخ طلال وبالمستمعين والمستمعات.
2: شيخ محمد، برنامجنا ثمرات الأوراق، ما تنتج لنا الأوراق وما نراه مكتوبا في هذه الأوراق من كتب ومخطوطات وبحوث ورسائل. اليوم في هذه الحلقة نريد أن نعود إلى أصل هذه الأوراق وكيف كتب عليها، ونريد أن نتحدث عن تاريخ وصناعة الطباعة في العالم الغربي والعالم العربي.
3: يعني نسميها ثمرات المطابع.
2: ثمرات المطابع، نعم. يا سلام.
3: إذن ثمرات المطابع فرع عن ثمرات الأوراق.
2: جميل.
3: لأن الأوراق تشمل الكثير، حتى أيضا تشمل المعنى المجازي، وتشمل المخطوطات وتشمل المطبوعات وغيرها. أولا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوع المطابع والطباعة والمطبوعات موضوع كبير جدا، وقد ألف فيه الكثير. فبما نبدأ يعني؟
2: جميل، دعنا يعني احنا نبغى نعرف نبذة عن نشأة صناعة الطباعة في العالم الغربي والعالم العربي، أين كانت البداية؟
3: من هنا فعلا يعني نستطيع أن نتحدث، لأن الموضوع إذا كان متشعبا لا يستطيع الإنسان أن يتحدث عنه. جميل. ولكن إذا حددت المعالم استطاع الإنسان أن يتحدث. فأقول وبالله التوفيق، عرفت الطباعة أول ما عرفت في القرن 15 الميلادي، وهو القرن 9 الهجري، يعني 850 تقريبا، هذا هو القرن 9، 850 860 848
2: تقريبا. قبل كم سنة؟
3: نحن الآن أمضينا قرابة 700 سنة. يعني إذا قلنا 950 1050 1150 1250 1350 1450 فنحن الآن أمضينا
2: 600 سنة منذ أن
3: بدأت الطباعة. قبل الطباعة كان هناك كتب لا شك، لكن الكتب لم تكن مطبوعة وإنما كانت
2: منسوخة.
3: منسوخة أو مخطوطة،
2: يعني تكتب بالأيدي.
3: ولذلك ما كان في السابق الكتاب الواحد ليس منه نسخ كثيرة جدا. يعني مثلا يكون هناك كتاب فينسخ منه مثلا 20 نسخة، 30، 100، 200. لم تعرف هذه النسخ الكثيرة التي تعد بالآلاف وأحيانا بعشرات الآلاف وأحيانا بالملايين إلا بعد أن عرفت الطباعة. لأنه في السابق من الصعب مثلا أن تأتي إلى كتاب كبير في 20 مجلد تحتاج عشان تنسخ هذا الكتاب أو تخط نسخة منه تحتاج إلى أشهر.
2: يعني لو مر عالم على بلدة معينة ووجد نسخة من كتاب ينتظر حتى يكتب لنفسه نسخة ويرحب؟
3: طبعا هو قد يكتب بنفسه وقد وقد يوكل الوراقين. الوراقين أو الوراقون هؤلاء مختصون في الكتابة. فيكون الواحد يكتب بخط جميل ويحسن نقل المخطوط من مخطوط إلى مخطوط وهكذا. وعندهم ما يسمى بالحوانيت. الحوانيت مثل الدكاكين الآن عندنا.
2: وراق هذا.
3: الوراقي، وهذا الوراق عنده كتب، عنده صحائف وكذا، ولذلك كان بعض العلماء يستأجر دور حوانيت الوراقين في الليل. يقول أنت بما أنك رايح تنام أنا لن أنام، أنا سأجلس في الحانوت هذا أو في الدكان
2: يطالع الكتب
3: لأطالع، لأنك أنت لن تبيع ولن تشتري، أنا بطالع وبحافظ على كتبك لا تخاف عليها لن يصيبها شيء،
2: يسوي لها نسخ لصق في ذهن.
3: أي ويحفظون ويعني لهم في ذلك قصص.
2: سبحان الله.
3: فهذه العمليات عمليات مجهدة، ولذلك كما ذكرت قبل قليل الكتاب الواحد يكون منه يعني نسخ ليست كثيرة. خلنا نقول مثلا بالكثير الكتب التي اشتهرت جدا مثلا 100 200 300، لكن بعد ذلك عرفت الطباعة وتطورت الآن، فأصبح في الساعة الواحدة ممكن تطبع آلاف النسخ أو خلنا نقول مئات النسخ أو أكثر أو أقل. وتطورت المسألة بشكل عظيم. بداية الطباعة بعض الناس يظن أن الطباعة حديثة، طباعة قديمة كما ذكرت قبل قليل من 600 سنة، يعني في أيام الحافظ بن حجر، وفاة الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وهو يعد من العلماء المتوسطين لا من القدامى ولا أيضا من المعاصرين. كان هناك يعني بدايات الطباعة على يعني كما يقال على خفيف. عندي بعض المعلومات حول هذا الموضوع أسردها سريعا لئلا يعني نأخذ من وقت الحلقة الكثير. يعني كانت الكتب كما ذكرت قبل قليل تكتب باليد، وهذا ما يسمى بالمخطوطات. المخطوطات كلها مكتوبة باليد. حتى عرفت الطباعة أول مرة في ألمانيا في القرن 15 الميلادي، وذلك عام 1400 وتقريبا 40 للميلاد 1440 للميلاد. ومعنى ذلك أن هذه الطباعة عرفت بالتاريخ الهجري تقريبا عام 852 للهجرة.
2: أنت قلت أنه في العصر اللي عاش فيه ابن حجر.
3: أي نعم.
2: يعني في أواخر حياته يمكن.
3: أي نعم أي نعم. هو في تلك في آخر حياته أو يعني عند وفاته رحمه الله عرفت الطباعة. طبعا نحدد نحن بتاريخ هذا العلم لأنه علم كبير، والناس دائما يقولون مولد ابن حجر، وفاة ابن حجر، مولد ابن تيمية، وفاة ابن تيمية، مولد الإمام أحمد، مولد الإمام مالك.
2: حياتهم صارت لأن أحداث مهمة تؤرخ
3: جدا. بالضبط. هذا ما قصدت إليه بالضبط. هذه المعلومات عن بداية الطباعة ومتى كانت بالدقة ذكرها جمع من المؤلفين مثل كوركيس عواد، له كتاب اسمه الذخائر الشرقية في مجلدات، وعبد الجبار الرفاعي وغيرهما. كوركيس عواد ذكر في كتابه المعروف بالذخائر الشرقية أن أول كتاب طبع في العالم هو ما سمي بالكتاب المقدس، وأنه طبع في 3 مجلدات عام 854 للهجرة، وهو العام الموافق لعام 1450 للميلاد، يعني من 600 سنة تقريبا. ويوجد منه الآن بعض النسخ النادرة أو خلنا نقول شديدة الندرة.
2: هذه ما يقال عنها أنها مخطوطات.
3: لا هذه بداية الطباعة، لكنها طباعة ليست عربية، يعني إنجليزي. نتكلم عن صناعة الطباعة.
2: جميل.
3: عموما بعد اكتشاف الطباعة في ألمانيا تتابع إنشاء المطابع في أرجاء أوروبا، في روما وفي لندن وفي ليدن، وفي باريس وفي غيرها.
2: يعني تعتبر حدث عظيم واكتشاف كبير
3: جدا جدا، والحقيقة أنه شيء يعني نقلة في تاريخ البشرية، نقلة عظيمة جدا. كانت الكتب عند أفراد من الناس، ثم أصبحت عند
2: يد كل الناس،
3: عند كل من يريد من الناس، سبحان الله.
2: اللهم لك الحمد.
3: الكتب التي طبعت بالعربية من أولها كتاب الآج الرومية في النحو.
2: هل لأنه بسيط كذا وقليل كان تجربة؟
3: ربما. طبع في مدينة روما عام 1592 للميلاد، وهو العام الموافق للعام 1000 من الهجرة.
2: يعني شكله بعد 50 سنة منذ أن ظهر الطباعة تقريبا.
3: لا أكثر، 150
2: 150 سنة
3: 150. لكن هو تاريخ مميز. يعرف الإنسان أنه أول كتاب طبع بالعربية عام 1000 للهجرة. يعني الآن من 1400 وتقريبا 45 سنة. بعد ظهور المطابع وانتشارها في أوروبا، أنشئت المطابع في الشرق ابتداء بالآستانة.
2: الآستانة في تركيا هذه؟
3: الآستانة هي اسطنبول. لكن في السابق ما كان الناس يعني يتداولون كلمة اسطنبول، يسمونها الآستانة، وهي عاصمة الدولة العثمانية. ثم مصر والعراق ولبنان وفلسطين وغيرها من حواضر.
2: يعني إذا قلنا الشرق الأوسط كان أول ما بدأ في الآستانة.
3: إيه نعم. هذه حواضر الإسلام التي كثرت فيها الطباعة.
2: ما أنت جبت طاري مصر، ومصر أيضا هي الحاضرة القريبة منه، وحاضرة أيضا العالم الإسلامي، والتي نعم. كانت مقصد لي.
3: نعم.
2: فهل كانت مصر رائدة في مجال طباعة الكتب؟
3: نعم، استقرت صناعة الطباعة في مصر وراجت سوقها جدا. حتى صارت مصر قبلة الناس من حيث حركة الطباعة والصحافة والفكر والأدب، لكنها لم تكن بذاك القدم. يعني لو حددنا تقريبا بداية الطباعة في مصر، نقول تقريبا 1800 للميلاد. وذلك عندما جاءت الحملة الفرنسية بقيادة نابليون، وجاءت معها بمطبعة لأجل طباعة المنشورات والأوامر باللغة العربية. إذن المسألة ليست ثقافية في البداية، وإنما هو استعمار وغزو،
2: كأنها أحد وسائل الحرب.
3: أي نعم، وسائل الحرب نعم. لكن جاءوا معهم بمطبعة، وكانت تلك المطبعة تعمل وهي على السفينة الراسية في البحر الأبيض المتوسط، حيث بدأ الغزاة من هناك، وذلك على ساحل الإسكندرية، وأطلق عليها المطبعة الأهلية. بعد ذلك انتقلت إلى القاهرة واستمرت بضع سنين حتى خرج الفرنسيون من مصر.
2: هل تركوها لهم؟
3: تركوها. الفرنسيون لم يستمروا في مصر. يعني هم لم يستطيعوا أن يغزوا مصر، يعني الغزو الذي كان، لأن المصريين حاربوا نابليون. فخرج نابليون من إلى فرنسا، وأنا دائما أقول خاسئا وهو حسير. لكن بعد ذلك استعمرت مصر من قبل بريطانيا، واستمر يعني الاستعمار البريطاني مدة من الزمن حتى يسر الله.
2: لكن أخبار المكائن الطباعة اللي جاء بها،
3: أي نعم.
2: هل تركوها؟
3: أي نعم نعم. هي أولا تركوها، والشيء الثاني أنهم أشعروا الناس بأهميتها. فعرفت بعد 20 سنة من خروج الفرنسيين، أنشئت مطبعة عرفت بالمطبعة الأهلية، ونقلت إلى بولاق. أي واحد عنده محبة للكتب القديمة بالذات يعرف اسم
2: لابد مر عليه بولاق.
3: بولاق هذه مشهورة جدا، وبعض الناس يعني يقدر هذا الاسم تقدير كبير جدا، لأنه سبحان الله بدأت الطباعة في بولاق، و المطبعة تسمى مطبعة بولاق، وتسمى المطبعة الأميرية. ولا نعم.
2: على طاري بولاق هذه، بناخذ يعني تاريخ هذا الاسم، وهل هو اسم لمكان ولا مطبعة ولا
3: نعم.
2: لكن خلنا نطلع الفاصل نعم. ونرجع ناخذ التفاصيل. فاصل يسير ثم نعود إليكم.
1: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد.
2: مرحبا بكم مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل، ونحن لا زلنا نتحدث عن ثمرات المطابع وعن تاريخ هذه المطابع المرتبطة أيضا بثمرات الأوراق. أكرر الترحيب بضيفي الشيخ محمد، حياك الله يا شيخ محمد.
3: سلمك الله وعافاك.
2: احنا قبل الفاصل تحدثنا عن بولاق، وحقيقة أنا وجدت في تقاسيم وجهك تفاصيل كثيرة عن بولاق وعن هذه، فهل هو اسم مطبعة أو ماذا نقصد ببولاق؟
3: بولاق عند طلبة العلم الذين يهتمون بالكتب، وبالذات الذين يهتمون بنوادر الكتب، هذه حكاية.
2: لماذا؟
3: طبعة بولاق، بولاق يعني شيء عظيم جدا.
2: يعني إذا عندي بولاق من نسخة مثلا فتح الباري غير واحد من
3: طبعا نسخة. طبعا لما تقول عندي طبعة بولاق أصلية، يعني كأنك حزت شيئا عجيبا وعظيما عند هؤلاء المهتمين، وهي كذلك،
2: لكن سلعة في اليد هذه،
3: جدا جدا يهتمون بها. بولاق إلى الآن هو حي من أحياء القاهرة، يعني في القديم كان ذا صيت، والآن أيضا لا زال موجودا، وقد زرته. بقربه الآن بعض المعالم المعروفة في وسط القاهرة، ومن أشهرها مبنى شهير دائما نشوفه في التلفزيون أحيانا إذا سلطت مثلا على القاهرة الصورة، فإنك تجد برجا مشهورا اسمه ماس بيرو. ماس بيرو هذه هي مبنى الإذاعة والتلفزيون في القاهرة.
2: بولاق حول ولا هو نفس المكان؟
3: هو فيه، نعم، قريب منه جدا. وفي هذا الحي أقيمت هذه المطبعة، وعلى اسمه أطلق اسم المطبعة، وأصبح الناس يقولون بولاق بطبعة بولاق إلى آخره. إلى الآن مطبعة بولاق على أنها منشأة من 200 وزيادة من السنوات هي باقية إلى الآن، لكنها الحقيقة لا تنشر الكتب، وإنما تنشر بعض المطبوعات والمنشورات الحكومية وبعض مطبوعات المجمع اللغوي وغير ذلك.
2: يعني أصبحت يعني تقوم بدور حكومي أكثر.
3: حكومي، ونعم يعني بعض المطبوعات، لكنها لم تعد كسابق يعني عهدها في قوتها وانتشارها وكذا.
2: طيب مراحل نشر التراث في مصر، ومر طبعا بمراحل، وله رجالات،
3: نعم،
2: يعني سطروا أسماءهم في هذه المراحل. دعنا نتحدث عن هذا بشيء من التفصيل.
3: فيه كتاب، وأنا يعني أنا وغيري إذا تكلمنا في هذه المسائل يعني يعتبر أو يعد عمدة في هذا المجال، وهو كتاب الدكتور محمود الطناحي رحمه الله تعالى، وهو عالم بالنحو والأدب والتراث، لا سيما بالمخطوطات والكتب، رجل علامة رحمة الله عليه، وله مقالات مشهورة اسمه مقالات العلامة محمود الطناحي، وهو من تلاميذ العلامة محمود شاكر رحمه الله تعالى. هذا الرجل له كتاب اسمه تاريخ نشر التراث العربي. فأنا وغيري في مثل هذه المسائل، يعني كثير من طلبة العلم عاله على مثل هذا الكتاب، وهو كتاب قيم جدا، ليس بالطويل، 300 صفحة تقريبا، لكنه حافل بالمعلومات والثقافات والأشياء.
2: يعطيك نظرة تاريخية عن عن عن هذا
3: عن تاريخ نشر التراث العربي. أنا مرة تحدثت بهذه، فقال لي بعض الإخوان: لماذا خصصت التراث العربي؟ لما لا تقول التراث الإسلامي؟ فقلت له إن منزلة الإسلام لا شك أنها أعظم من منزلة العروبة، ولكن لما نتكلم عن التراث العربي سيشمل ذلك كتب النحو والأدب وغير ذلك، الهندسة،
2: يستفيد منها المسلم وغير المسلم
3: والبيطرة وكذا، بينما أنا

0: الأولين. الناشرون الأولون هؤلاء لما بدأت الطباعة وكان هناك علماء فهم الذين تولوا أخذ الكتب من المخطوطات ووضعها في مطبوعات. طيب من الذي يستطيع يقرأ المخطوطات قراءة؟
1: الدور الأول دور الناشر، خلني أقول له.
0: يعني نسميه الطناحي كان يسميهم مرحلة الناشرين الأولين، وليس ناشرا بمعنى أنه دار نشر، وإنما المقصود أنه إنسان نشر التراث. هؤلاء علماء من الأزهر ومن غير الأزهر، وكانوا كبارا في علمهم باللغة وبالشريعة وبغير ذلك. أنا لما آتي إلى مخطوطات أمامي ثم أريد أن أنقلها إلى مطبوعات، هذه المهمة لا يقوم بها كل أحد، لا بد أن يقوم بها عالم يعرف الخطوط، يعرف المقصود من الكلام، فيأتي بما أراد المؤلف في هذه المخطوطة فينقله
1: كما هو
0: كما هو إلى المطبوع،
1: بحيث لما تطابق المطبوع مع المخطوط تجد توافق كبير.
0: نعم، يعني يظهر النص كما أراده مؤلفه.
1: جميل.
0: وهنا في تلك الحقبة طبع تفسير الطبري وفتح الباري والكتاب لسيبويه ولسان العرب، والمشهورون من أولئك الناشرين الكبار المتقدمين عدد، منهم نصر الهوريني مصري، ومنهم أيضا محمد عبد الرحمن المعروف بقطه العدوي، وهو متوفى عام 1281، قديم جدا.
1: يعتبرون مصححين،
0: هؤلاء بنسميهم محققين، لكن قبل أن تعرف كلمة حققه، فهم اعتنوا بنشر هذا الكتاب وصححوه، وسبحان الله عندهم من الدقة شيء عجيب، لدرجة أنك لا تكاد تجد خطأ إملائيا أو فنيا أو لا تجد، لا تكاد.
1: لذلك هم عندهم علماء، هذا عندهم
0: هم علماء، وعندهم جلد، عندهم دقة، عندهم صبر. يعني الواحد منا قد يراجع مثلا كتابه 3-4 مرات، هؤلاء كانوا طول اليوم يراجعون، فربما راجع الإنسان 10 و20 و30 مرة لا يفترون، وذلك تسخير من الله تبارك وتعالى. بعد ذلك انتشرت المطابع في مصر، و
1: هذا قط العدوي عنده هو فقط خلينا نقول محقق، اذا صح
0: نصر الهوريني وقطة العدوي وامثالهم، هؤلاء علماء وتولوا نشر الكتب والعناية بها ومراجعتها، حتى جاءتنا طبعات بولاق بالذات، طبعات قوية جدا في مجملها، ندر أن تجد فيها أخطاء أو تجد فيها تخليط. نعم، قد يكون مسألة تحقيق الكتب تطور بعد ذلك، لكن على حسب كما يقال معطياتهم وكذا كانوا في الدرجة العالية.
1: اللي يحقق كتاب إذا عنده نسخة بولاق هذا سيخف عليه جهد كبير جدا.
0: نعم نعم، لأنه اعتمد على جهود علماء كبار جدا جدا. فيه مرحلة ثانية بعد هؤلاء الأكابر، يسميها الطناحي رحمه الله مرحلة الناشرين النابهين. ربما يعرف كثير من المستمعين والمستمعات مثلا اسم محب الدين الخطيب، هذا ناشر ومفكر وكاتب كبير، وأيضا محمد أمين الخانجي، هذا صاحب دار نشر ومعروف أيضا، ولا زالت دار النشر موجودة إلى الآن، مع أنه توفي من قرابة قرن رحمة الله عليه، إلى الآن ودار النشر، أنا شخصيا إذا رحت للمعارض الكتاب أحرص على أن أزورها، إن وجدت شيئا جديدا فبها، وإن لم أجد وجدت المنشورات القديمة الجميلة،
1: رائحة الكتب.
0: وأيضا هم نشروا لأكابر مثل عبد السلام هارون ومثل محمود شاكر، فكتبهم فيها تميز، فيها تميز جميل جدا. هناك أيضا أسماء أخرى، على فكرة مكتبة الخانجي هذه أنا يعني ذهبت إليها في مصر، وجدتها في دور ثان في عمارة قديمة جدا، ومع أنها يعني لم تكن كما توقعت من ناحية القوة وكذا، إلا أن حضورها في المعارض وأيضا يعني لا زال فيها كثير من الحياة، ولا زال فيها كثير من الجمال، و

0: أنا أنصح كل من زار معارض الكتاب أن يزور مكتبة الخانجي،
1: خصوصا في القاهرة.
0: هي في القاهرة موجودة، وأيضا في معرض الرياض مثلا وكذا تأتي بشكل،
1: أنا قصدي المكان نفسه إذا راح.
0: نعم، أما في القاهرة يمكن يعني يصعب على الإنسان أن يذهب إليها لأنها في مكان صراحة صعب شوي يعني. ودي بس أعرج على محب الدين الخطيب، لأنه بالذات هو أنا أحب الحديث عنه لسبب، لفضله ولعلاقته بالشيخ ابن باز رحمة الله عليهما. محب الدين الخطيب رحمه الله له كتابات كثيرة، وله مجلتان شهيرتان، واحده الآن مطبوعة في 5 مجلدات، والثانية في 30 مجلدا. الأولى الزهراء، انتهت مجلة الزهراء وانتهت أعدادها وأقفلت، وافتتح بعدها مجلة أخرى أكثر شمولية أو أكثر شمولا، وهي مجلة الفتح، وكلاهما على نسق واحد تقريبا، لكن فيها الكثير جدا من الفوائد، مقالات، معلومات، غيره، ردود على يعني أهل الباطل، لأن تعرف الحقبة الماضية فيها الماركسية وفيها
1: الشيوعية،
0: فيها القومية، فيها أشياء كثيرة جدا، وفيها الملاحدة. فهؤلاء تصدوا تصديا عظيما قويا، ودافعوا عن دين الله تبارك وتعالى، عن أيضا القرآن، عن اللغة العربية، عن مسلمات هذا الدين وعن مقومات هذا الدين.
1: وكانت المجلات والنشرات هي الوسيلة الرائجة في
0: بالضبط
1: ذلك الزمن.
0: بالضبط، يعني تقريبا هي الوسيلة الأقوى. ليس هناك وسائل إلا مثل هذه الوسائل، ونفع الله بها نفعا عظيما.
1: جميل.
0: لما عرف محب الدين الخطيب وعنده مطبعة، أنشأ مطبعة اسمها السلفية، نشر كتبا، فمن الكتب التي نشرها فتح الباري، وطبعت السلفية مشهورة جدا إلى الآن. كان هناك اتفاق بين محب الدين الخطيب وبين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى على أن يكون هناك تحقيق، الكتاب يحققه الشيخ عبد العزيز بن باز ويراجعه ويعلق عليه، وفعل الشيخ، وصدرت طبعة المطبعة السلفية لفتح الباري مزدانة بمقدمة لشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، ذكر فيها أنه قابل المجلد الأول على طبعة بولاق وعلى نسختين خطيتين، وأنه علق على بعض المواضع من كلام الحافظ ابن حجر، لا سيما ما يتعلق منه بالعقيدة، ولا زالت إلى الآن يستفاد من تعليقات الشيخ بن باز، وينسب إليه الفضل بعد فضل الله تبارك وتعالى، هو ومحب الدين الخطيب في إخراج هذه النسخة المشهورة المعروفة المتداولة من فتح الباري. هناك أسماء مثلا حسام الدين القدسي، أيضا كان رجلا لامعا نابها، ومثل محمد حامد الفقي، نحن نسميه الفقي، المصريون يقولون الفئي، نعم، وهو ممن أنشأ مطبعة السنة المحمدية ونشر فيها كثيرا من تراث شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، ولقي دعما كبيرا من حكومة المملكة العربية السعودية.
1: شكرا للشيخ محمد المهنة حقيقة، هذا التطواف الجميل في ثمرات المطابع. شكرا أستاذنا،
0: سلمكم الله وعافاكم.
1: شكرا مصطفى مستنطق من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
2: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، ثمرات الأوراق، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، ثمرات الأوراق، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهر.
3: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
4: كار المساء.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من قالها حين يصبح أجير من النار حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح، رواه الحاكم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: وتقرأ ثلاث مرات.

0: أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري. الله.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود. الله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
1: سبحان الله وبحمده.
0: من قالها في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
0: ويكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحطت عنه 10 خطيئات، ورفعت له 10 درجات. رواه أحمد.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

نقصص رؤياك على إخوتك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي. رواه البخاري.

رواه البخاري. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى رجلا يخذف فقال له: لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، أو كان يكره الخذف، وقال: إنه لا يصاد به صيد، ولا ينكأ به عدو، ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف وأنت تخذف؟ لا أكلمك كذا وكذا. رواه البخاري. والخذف وضع الحصاة أو النواة بين السبابتين ثم يرمى بها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارية نقص كل يوم من عمله قيراطان. رواه البخاري. وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو 6، كنا نأكل معه الجراد. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بنفر نصبوا دجاجة يرمونها، فلما رأوه تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه في رواية أنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

كسبت ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم

0: والأرض وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: ستلوح بيارق أفراح
2: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى
3: القلوب
1: بإيمانك قدرا.
2: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.

مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم

كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة.

يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض

قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين

عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير

الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.

والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن البراء رضي الله عنه قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 14 مئة، والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها فجلس على شفيرها، ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ، ثم مضمض ودعا، ثم صبه فيها، فتركناها غير بعيد، ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا. رواه البخاري. وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر: يا عامر، ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا. فنزل يحدو بالقوم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما أبقينا، وألقيا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إنا إذا صيح بنا أبينا، وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر ابن الأكوع. قال: يرحمه الله. قال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله، لولا أمتعتنا به. فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة، ثم إن الله تعالى فتحها عليهم. فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ قالوا: لحم حمر الإنسية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهريقوها واكسروها. فقال رجل: يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها؟ قال: أو ذاك. فلما تصاف القوم كان سيف عامر قصيرا، فتناول به ساق يهودي ليضربه، فرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر فمات منه. قال: فلما قفلوا قال سلمة: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي، قال: ما لك؟ قلت له: فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب من قاله، إن له لأجرين، وجمع بين أصبعيه. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمت لكم هذه التلاوة من موقع tvquran.com.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد أحمد شبيب وما تيسر له من آخر سورة الأعراف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مع تلاوة بصوت القارئ محمد أحمد شبيب، وقد تلا ما تيسر له من سورة الأعراف.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر، بيد الليل والنهار. وفي رواية: أقلب ليله ونهاره، وإذا شئت قبضتهما. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وفي رواية لمسلم: لا يسب أحدكم الدهر، فإن الله هو الدهر. وفي رواية البخاري: لا تسموا العنب الكرمة، ولا تقولوا خيبة الدهر، فإن الله هو الدهر. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يقول: يا خيبة الدهر، فلا يقل أحدكم: يا خيبة الدهر، فإني أنا الدهر، أقلب ليله ونهاره. رواه أبو داود والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. ورواه مالك مختصراً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم: يا خيبة الدهر، فإن الله هو الدهر. وفي رواية للحاكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: استقرضت عبدي فلم يقرضني، وشتمني عبدي وهو لا يدري، يقول: وادهراه وادهراه، وأنا الدهر. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ورواه البيهقي ولفظه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر، قال الله عز وجل: أنا الدهر، الأيام والليالي أجددها وأبليها، وآتي بملوك بعد ملوك. عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. رواه أبو داود. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير، فخفق رجل على راحلته، أي نعس، فأخذ رجل سهما من كنانته، فانتبه الرجل ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يروع مسلما. رواه الطبراني في الكبير، ورواته ثقات. وعن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. رواه البخاري ومسلم. وينزع أي يرمي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى

فجعله ثابتا.

يخشى ويتجنبها الأشقى

0: أحق الناس بتزويج المرأة، أحق الناس بتزويج المرأة أبوها ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها وابنه وإن سفل، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة. وإذا سقطت ولاية الأقرب لموت ونحوه زوجها الذي يليه، وإن سقطت ولايتهم جميعا فإن السلطان هو الذي يزوجها ويقوم مقامه القاضي، لقوله صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وفي رواية أن عثمان توضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. رواه مسلم والنسائي مختصرا، ولفظه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. وإسناده على شرط الشيخين. وعنه رضي الله عنه أنه توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: من توضأ مثل وضوء هذا، ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغتروا. رواه البخاري وغيره. وعنه رضي الله عنه أيضا أنه دعا بماء فتوضأ ثم ضحك فقال لأصحابه: ألا تسألوني ما أضحكني؟ فقالوا: ما أضحكك يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ كما توضأت، ثم ضحك فقال: ألا تسألوني ما أضحكك؟ فقالوا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: إن العبد إذا دعا بوضوء فغسل وجهه حط الله عنه كل خطيئة أصابها بوجهه، فإذا غسل ذراعيه كان كذلك، وإذا طهر قدميه كان كذلك. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن حمران رضي الله عنه قال: دعا عثمان رضي الله عنه بوضوء وهو يريد الخروج إلى الصلاة في ليلة باردة، فجئته بماء فغسل وجهه ويديه، فقلت: حسبك الله، والليلة شديدة البرد. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسبغ عبد الوضوء إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.

وطهور الرجل لصلاته يكفر الله بطهوره ذنوبه وتبقى صلاته له نافلة. رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط. وعن عبد الله الصنابحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة. رواه مالك والنسائي وابن ماجه والحاكم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة صاد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة صاد.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين، فترفع له شجرة فيقول: أي ربي أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم، لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها. فيقول: لا يا ربي، ويعاهده ألا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول: أي ربي، أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها. فيعاهده ألا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين، فيقول: أي ربي، أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا رب، هذه لا أسألك غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليها، فيدنيه منها. فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول: أي ربي، أدخلنيها. فيقول: يا ابن آدم، ما يصريني منك.
2: ستلوح بيارق أفراح،
3: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلالك.
4: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
4: سلوى القلوب،
2: بإيمانك قدرا.
3: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
4: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
5: سلوى القلوب.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم

كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض

قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين

عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن لله

ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم

الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومن

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. وعن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: ففكرت حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال: فإذا الغضب يجمع الشر كله. رواه أحمد، ورواته محتج بهم في الصحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يباعدني من غضب الله عز وجل؟ قال: لا تغضب. رواه أحمد وابن حبان. وعن ابن المسيب رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ومعه أصحابه، وقع رجل بأبي بكر رضي الله عنه فآذاه، فصمت عنه أبو بكر، ثم آذاه الثانية فصمت عنه أبو بكر، ثم آذاه الثالثة فانتصر أبو بكر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر رضي الله عنه: أوجدت علي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل ملك من السماء يكذبه بما قال لك، فلما انتصرت ذهب الملك وقعد الشيطان، فلم أكن لأجلس إذا مع الشيطان. رواه أبو داود هكذا مرسلا ومتصلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. ورواه ابن حبان في صحيحه مختصرا: ليس الشديد من غلب الناس، إنما الشديد من غلب نفسه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة العصر، ثم قام خطيبا فلم يدع شيئا يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. وكان فيما قال: إن الدنيا خضرة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وكان فيما قال: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. قال: فبكى أبو سعيد وقال: وقد والله رأينا أشياء فهبنا. وكان فيما قال: ألا إنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته. وكان فيما حفظناه يومئذ: ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات، ألا وإن منهم البطيء الغضب السريع الفيء، ومنهم سريع الغضب سريع الفيء، فتلك بتلك. ألا وإن منهم سريع الغضب بطيء الفيء، ألا وخيرهم بطيء الغضب سريع الفيء، وشرهم سريع الغضب بطيء الفيء،
ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه؟ فمن أحس بشيء من ذلك فليلصق بالأرض. رواه الترمذي، وقال حديث حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.
1: قدمت لكم هذه بكم مستمعين الكرام، ونقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أنس عيسى العمادي من سورة الإنسان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر رضي الله عنه أنه وجد حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر ابن الخطاب منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر أخا له بمكة مشركا. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. رواه البخاري. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال: وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم والعوالي، فيأتون في الغبار، فيصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.

0: الحديث الثامن. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
1: حكم زواج المسلم من امرأة كتابية. أباح الله تعالى الزواج بالكتابيات العفيفات عن الزنا، ودليل ذلك قول الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. سورة المائدة. ويجب على من أراد الزواج من كتابية أن يكون قوي العقيدة راسخ الإيمان، لكي لا ينجر وراء ما قد تزينه له زوجته من دينها الباطل فيتبعها فيفقد بذلك دينه ويصبح في عداد الهالكين في الدنيا والآخرة. ويجب عليه أيضا أن يعلم أن مهمته عندما يتزوج بكتابية ستكون مضاعفة، فيجب عليه أن يهتم بتربية أولاده وتعليمهم حقيقة الإسلام حتى لا يتأثروا بما عليه أمهم فيتنصروا أو يتهودوا بسببها. وهذا الكلام عن الكتابية التي تؤمن بدينها، أما إذا كفرت بدينها وجحدت وجود ربها فهي ملحدة ولا يجوز الزواج بها. قال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. سورة البقرة. هذا والزواج بالكتابية وإن كان جائزا إلا أن فيه محاذير، منها أن من تزوج بكتابية لا يأمن أن تؤثر زوجته على أولادها، وكيف يمكن للولد أن يتخلص من جميع خلال وخصال الأم؟ وإذا قدر الله الموت على الأب كان الأولاد في حوزة أمهم تربيهم على ما تعتقده، وفي هذا كل الخطر. لذا صرح الفقهاء رحمهم الله بكراهية الزواج من الكتابية. ونصارى اليوم منهم من هو باق على النصرانية المحرفة، ومنهم من فارقها إلى الإلحاد. وإذا تزوج المسلم نصرانية فلا يجب عليه أن يحولها عن دينها، ولكنه يدعوها إلى الإسلام ويحسن عرض الإسلام عليها، والهداية بيد الله تعالى.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد أحمد شبيب وما تيسر له من آخر سورة الأعراف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقاً سميناً أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده 25 جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم قال أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم، إن قرآن الفجر كان مشهودا. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجراً من الذي يصلي ثم ينام. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

واقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك

وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة

يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم.

نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم

ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر

نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما بالساهرة

بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها.

مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه

خبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت

انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. قال: أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ فقال: الله ورسوله.

0: خشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار فدرت به هل أجد له بابا فلم أجد فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة والربيع الجدول فاحتفزت كما يحتفز الثعلب فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة فقلت نعم يا رسول الله قال ما شأنك قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي فقال يا أبا هريرة وأعطاني نعليه قال اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة فكان أول من لقيت عمر فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة فقلت هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت لإستي فقال ارجع يا أبا هريرة فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء وركبني عمر فإذا هو على أثري فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة قلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به فضرب بين ثديي ضربة خررت لستي قال ارجع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة قال نعم قال فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم رواه مسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم.

كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم.

كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض

قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين

عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن

ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن

في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة المائدة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سور الحج والمؤمنون والنور.

قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سور الحج والمؤمنون والنور.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الفجر حتى سورة الناس.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الفجر حتى سورة الناس.
1: وقفات مع دعاء الأنبياء.
2: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما قاله الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام أنه دعا ربه في هذه الآيات.

0: وهذا من الأدعية التي دعاها إبراهيم عليه السلام حين نزل مكة بزوجه وابنه، وفيه أنه من سنة الأنبياء عليهم السلام تعميم الدعاء ليشمل بلدانا أو أمة أو أقواما، وهذا من رحمتهم عليهم السلام بالناس. فهنا دعا عليه السلام للبلد كله أن يجعله الله آمنا، وهو ما تحقق لهذا البلد الكريم من عهد إبراهيم عليه السلام وحتى يومنا هذا. ثم قال عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفيه أهمية الدعاء للنفس والذرية بالهدى والصلاح والهداية والخير، فكم من ذرية جعل الله فيها من الخير والتوفيق بسبب دعوة دعاها والد صالح. ومن هذه الآية نتعلم أنه في الدعاء نبدأ بأنفسنا أولا ثم من نحب. فهنا قال إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني. ونتعلم أيضا من هذه الآية أن أهم ما يستعيذ منه المسلم هو الشرك بالله عز وجل، فهو أكبر الكبائر وأعظم الشرور، وهو الذي بعث الأنبياء جميعهم للتحذير منه وللدعوة إلى ضده، وهو توحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.
1: قال الله تعالى: إن

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة الزمر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص.